0: او دوبل. كانوا 100,000 صاروا 1,600,000. انا بدي مصريتي مأمور.
1: لا يا مستر ولو مش عيب تحجوز. لا واحد بس اذا غلبتني خود اللي بدك اياه.
0: طيب رح بلعب دق مع الحاكم، اذا غلبني بنصير كيت، واذا انا غلبته بحكم البلد 24 ساعة.
2: هي باشا شو
3: ولكن وقفها، شو انا دافع حقها؟
2: يا حبيبي شو هتزول المهترية؟
0: اكتب ورقة انك بتتنازل عن الحكم لمدة 24 ساعة.
3: وحياة شرفك.
0: اوعى تحلف بشرفي.
3: طيب وحياة شرفي.
0: شرفك انت حر فيه، بتبيعه بتشتريه بتفصله بدل لابنك انا ما دخلت، بس شرفي اتركه على جنب.
3: طيب
1: انا الموقع بزيله ادنى.
2: يا جماعة يا جماعة صارت الساعة 2 وخلص دوام الرسمي، انا موظف منضبط تكي بعد الدوام ما بشتغل.
1: اتفضل يا موظف يا منضبط، خلي هالورقة معك بركي ربع صاحبك المستر.
2: صاحبي صاحبكم انتو، خطركم. يلا صار

0: ده مش شد
1: اشوش
0: حيت اشوش ده مش شد جوزك الريوان
1: ما بعرف بس قال له يومين هيبقى
0: صحيح
1: ايه
0: ده مش شد
1: بحبك
0: يا دم بحب عيونك وايديك ودينيك وشعرك وعينيك ده مش شد امسكي الايد ده مش شد
1: شو
0: مش مجينات
1: لا
0: بلا
1: لا اشوش
0: يا حرام كشبة
2: يا ستة كوم على
1: صحيح شو ده مش اشوش
0: هيك بدك يا مرتي هيك بدك اشوش امين المالية يعمل لي طرطور
1: بس انا
0: ما بس ولا شيء انا قلت له روح دور لي عرياض امين المالية السابق واتكلت عليه وتفضلي تفضلي وين واقف لا يا حرة الرية انا بعت وراه وقال لي جاي صار لازم يوصل
3: صحيح
0: ايه دق طعم المالية ومعقول ما يرجع
3: فاذا انا غلطان فكرتك عم تلعب من ورا ظهري
0: اعوذ بالله يا باشا انا مخلص لك لحد ما يخلص عقدك
1: والريا بحبها كتير يا اشوش
0: واشوش حياته فديك
1: والريا ما عنده اعز منك
0: انا ما ببدل الكون كله بشعره من راسه
1: والريا عنده نفس الشعور
0: يا ريت بقى انا وياك عطول العمر
1: يا ريت
0: يا ريت بعيش انا وياك تحت سقف واحد
1: يا ريت
3: وهيكون جاي عبالك تدق فيه
0: يا ريت تعال عمرك يا باشا بدي اقول محبه بريئه
4: وصل السيد رياض معالي امين مالي السبب
3: خليه يتفضل خليه يتفضل
0: اشوش
3: ايش مرتي وروح
0: لوين
3: عاشي جنيني وين ما بدك
0: جنيني
3: ايه قعد انت يا تحت الشجره
0: شجره
3: ايه احسن ما حدا يشوفكم
0: شو بدي اعمل مجبور طيع اوامرك
3: بدي احكي انا ورياض كلمتين على انفراد ما بدي اياها تسمع
0: ايه بتؤمر امر ده مش شدة ايه تفضل روح مشوار
1: شو
3: ايه ايه روحي نعم روحي ولو هشوش من نوفينا
1: ايه من نوفينا
0: طال عمرك يا باشا
3: هشوش
0: نعم
3: ما بدي مصير
0: ايه ما توصي حريص
3: خي حلو الانسان يكون عنده صديق مخلص اله ولا مرته
0: احتراماتي حضرة الرياض
3: اهلا رياض حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب لا والله الا عن عرف نفسي ولو يا رياض ولو انت صديق العمر المخلص
0: لك اطلع منها بقى اكيد بدك شيء من ورا الاستقبالات
3: بصراحه يا رياض جيت الله جيبك
4: وانا جيت كمان بدك للدغري يا عمي بفوت على القصر بطيء ما بقعد يعرف يطلع
3: يا حاجب
4: لا سيدا
3: خد مأمور الاجرة على المطبخ هاته بعده بلا غدا
4: معك حق بركي بنحجز لنا عشي فروج وبط طاير يا باشا ما تنسى انه في معي ورقه بخطك وغمضاك بحجز الكرسي لمده 24 ساعه شفتها بعيني واوعى تكون بتهربها اوعى
3: فوت يا ابني فوت على طعم البطن بتستحي العين فوت كل فوت
0: شو القصة؟
3: خسرت
0: بالورق
3: ابن الحرام أشوش السداتي علمته بإيدي من ورا ونسيت عليه
0: طيب وقديش خسرت؟
3: طار مني الحكم
0: لعبت على البلد
3: 24 ساعة بس
0: لك يلا 24 ساعة بيمرقوا
3: بس اللي ربح أجنبي
0: أجنبي؟ ورح يكتفي ب 24 ساعة؟
3: من شان هيك يا رياض في عندك المصلحة العامة هذه مصيبة كبيرة من شان هيك بدي منك
0: فلوس ما معك
3: لك اسمع مش مصاري
0: شو لك
3: انا عازم على القصر ست ليلى المليونيره
0: اه بدك تلعب ده
3: لك لا ما عرفتها ليلى ليلى مرت المغترب المليونير حنا الدلفي جوني دلفي الله يرحمه
0: ليلى رجعت
3: ايه وشو حنين بتاخذ العقل
0: انت شفتها
3: لا بس متاكد بدي اياك ترجع تحبها
0: بس المهم هي ترجع تحبني
3: مش صعب انا بساعدك ما هي اساسا اتجوزت المغترب المليونير بنتي فيك
0: ليلى
3: شو عولك
0: يا ريت
3: ورتيني شي 80 مليون
0: بالفعل جوزتهم كيفية شفتني رايح عند صاحبت القديم يوم زواجنا فتكرتني عبخونة
3: ايه يلا يا رياض شو صار
0: لا لا لا وحياتك ما كنت عبخونة انا كنت رايح لعند ديك لاقطع علاقتي معها احسن ما تعملنا فضيحة بعرسنا بس ما عطيتني لها الفرصة اني دافع عن حالي
3: يا رياض يا حبيبي كل النسوين هيك هاي مرتي بتموت فيي واحد غيري كان بشوف انه في شي بينه وبين عشوش لكن لا انا عقلي كبير
0: أولك بتسامحني
3: مش صعب قلت لك انا بساعدك بس بدي منك اذا تجوزتها تستلف لي منها 1,600,000 رياض. انا راح بعملك امين اول القصر. شو ناقصك انت؟ خطك حلو وجسمك لبيس.
4: يا جماعه الفروج بعده مستوى والعشي عم يفتش على البيضات. انا بدي احجز هلا وبعدين باكل. انا موظف منضبط.
3: يا موظف يا منضبط يا مقبور الاسرة.
4: مقبور؟
3: يا سلام افهم. هلا شايلة عنا على القصر وحده مليونيره اسمها ميسيس دلفي.
4: ميسيس دلفي؟
3: ايوه. هلا رح نظبط حالنا معها وكل واحد بياخد حصته فوق حبه مسك.
4: وبعدها مطولي؟
3: لا ما بقى نتوصل.
4: ايه بنرجع على المطبخ نشوف الفراغيش من صار.
3: يلا يلا حبيبي يلا روح هندس ببيتك بسرعه. هنا رياض. يلا رياض. في سبيل المصلحة العامة الإنسان لازم يضحي بكل شيء حتى لو وفق بين راسين مش مصيبة قدام مصلحة البلد.
4: ست ليلى وصلي.
3: خليها تتفضل خليها تتفضل. اجت والله جايبة اجت والله جايبة
1: حياتي.
3: الله لا يعطيك العافية. انت مع الحشرة.
1: شفنا ست ليلى فايتة على القصر قلنا بنرجع.
3: نعم اشوش صحيح انك مش صديق وعتدي
4: بعد تصير يا باشا
3: ان شاء الله.

0: اهلا اهلا بالجمال، اهلا بهالطل الحلوه، نورت القصر. يا ريتني بعرف لغات العالم كلها لقلك فيها اهلا وسهلا.
1: بفضل انك تقلي الله معك يا حلوي مثل ما كانوا يقولوا لي بالضيعه.
2: اسمعوا التواضع، الست ليلى يلي البدر بيستحي يقول عن حاله بدر لما بشوفها بعدها بتذكر ضيعتها.
3: انت يا ابن سكوت
1: ان شاء الله ما كنت اخر.
4: ست ليلى مع انك جيتي على الوقت ما قدرنا نتحمل المطره. حلوه هاي
0: ست ليلى، ما تركزينا لحظه وبنرجع
4: وبنرجع.
0: ايه
4: يا عم ليش تضلي يا عم
0: يا سيدي؟

0: ليله.
1: ان نعم، مين حضرتك؟
0: ولو انا رياض.
1: اكيد شي معجب، ما تواخذني من كتر ما نكون كتار بنسيكن.
0: معقول يا ليلى؟ معقول تنسي كل الناس بس مش معقول تنسيني انا؟
1: معك حق، جربت كتير انساك ما قدرت.
0: ليلى
1: ما قدرت انسى نادرتك معك.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
2: ريان انت هون؟ اكيد شفتوا بعض.
1: ايه بس ما عرفتوا مين حضرتو.
0: طب انت يا ابني سكوت.
1: لقيتوا مهضوم هالشاب؟
0: كتير مهضوم. ست ليلى ولو حضرتو ريان
1: ايش خادم من خدامين القصر. يما شنيناتي
0: هيدي الصوت. انت يا ابني روح سلام برا.
2: مهضوم يا عمي.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
0: ست ليلى اعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: ليه واقفين هيك؟
1: اه صحيح، خلي الحبوب يرقص لنا شي رقصه لنتسلى.
2: ايه ريان ريان ارقص ارقص
0: ارقص.
2: ايه ارقص عمان، حيلنا شي بدنا نقبل.
1: شو ما بيعرف يرقص؟
0: لا بعرف ارقص وبعرف دق وغني وبعرف حب بس ما بعرف انسى.
1: بدها تكون ذاكرتك قوية.
0: ريا باش عن اذنك شوي بدي احكي انت مع ست ليلى.
1: انا ما عندي شي احكي معك يا معلم.
2: احكي معه احكيه. عم بيعملوا حروب وعم يحكوا مع بعضهم. احكي معه احكي. بدك انصب لك خيمه حتى تحكي معه؟ احكي معه. اتبري يا حسن صدع بس احكي. حسن بالله يا محسنين بس احكي.
0: معلش اعتبري يا حسني.
1: أمور
0: ما كنت عارف انك تقدر تنسي اللي يوم الايام قلت له رح ضمك تتذكري طول العمر.
1: وهلا شو المطلوب؟
0: انك تعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: ست الكل ست الكل ست الكل المعازيم كلهم بجنايني وحبيت اعزمك على رقصه.
1: ليش لا ما عندي ماني.
2: سمعت شو قالت لك؟ مش فاضيه مشي معي انا برقصه
0: يا عم. معلمه ماني اكيد. انت مبسوطه انه كل الشباب ردين وراكي؟
1: اكيد
0: تغيرت كتير.
1: بيقولوا لي الناس اني حلياني
0: حلياني بس ما عدتي ليلى اللي كنت اعرفها.
1: ليلى اللي ضحكت عليها.
0: ما ضحكت عليها.
1: شو لكان؟
0: رح اشرح لك كل شيء.
1: ما بدي تذكرني بماضيك.
0: شفتي انك تغيرتي؟ وين ليلى السموحه اللي بتحب كل الناس حتى ما بيحبوها؟
1: صارت تفهم اكثر.
0: لكن بطل تعرف تحب.
1: يعني بدك تقول انك انت بتعرف تحب.
0: بحبك ورح ضل احبك. انا استقلت من القصر من زمان وحلفت اني ما عاد ارجع، لكن جيت اليوم لان عرفت انك جاي وقلت فرصه اني اشرح لك اني بريء. بس انت هلا صرتي مليونيرة صار بدك حدا احسن مني. ما توخذيني ازعجتي.
1: لوين رايح؟
0: رايح
1: خليك هون.
0: عم تأمريني مثل ما بتأمري هالناس اللي اشتريتيهم بفلوسي؟ انا يوم اللي اشتريتيني بحبك بعتك حالي وفضلت لليوم ناطر بس بكفي بخاطري.
1: رياض بحبك.
0: انت شي؟
1: ما سمعتني شو قلت؟
0: ليلى
1: رياض.
0: ليلى ليلى صدقيني ما كنت عم خونك يوم زواجنا، كنت رايح عند لقطة علاقتي مع احسن ما تعملنا فضيحة.
1: صحيح يا رياض.
0: صحيح صحيح بعدي بحبك مثل الاول واكثر.
1: وانا كمان بعدني بحبك.
0: ليلى
1: رياض
0: ليلى لازم نتجوز.
1: بس هالمرة اوعى تبعد عني.
0: ليش بسترجي؟ انا رايح اخبر ريا باشا رح يطير من الفرح.
1: ما تطول رح اشتاق لك.

0: لوه
1: مالله ضرب عملوه فيي، مالله قرطة سعدة نجي. معقول ساعة ونص والفروج بعده ما استوى؟ اشو هو كاوتشوك؟
2: عم بتحكيني؟
1: لا دخلك وصلت هيدي المضروبة؟
2: اي مضروبة؟
1: لك هيدي المليونيرة اللي بدي شفتوها مصرياتها.
2: ايه؟
1: ما عرفت انه القصة انفرجت؟
2: اي قصة؟
1: لك يا عمي من بعد ما الحاكم شفط على الخزينة صار مديون للخواجة مستر بمليون وستمائة ألف، وجاي وحدة اسمها المسز دلفي رح يتطابق علي الحاكم والاستاذ رياض ليشفطوا له مصرياتها ويسدوا الدينات.
2: رياض؟
1: إذا ما سدوا الدينات الخواجة مستر بيحجز على كرسة الحاكم لمدة 24 ساعة.
2: ومين حضرتك؟
1: أنا؟ ولك أنا مأمور الأجرة وناطر هيدي اللي اسمها مسز دلفي، بلكي بتدلف علينا شوية مصاري.
2: طيب وإذا حدا دفع الفلوس عن الحاكم؟
1: بيصير هو صاحب الكرسي لمدة 24 ساعة.
2: يعني بيحكم البلد؟
1: على كيفه، وصدقيني بمدة 24 ساعة بيعوض كل اللي حطون وبيربح الطاق 2 3 4 5. بقى كيف إذا ما تضل مدة كلها؟
2: طيب تاخد تشيكات؟
1: ولك بياخد دراب الصخم؟
2: رح اكتب لك تشيك مليون وستمائة ألف.
1: وأنا رح أعطيكي هيدي.
2: ايه؟
1: ورقة الحجز منضية من ريا باشا.
2: مليون وستمائة ألف.
1: فرجيني لشوف، شوفي هاي مزبوطة؟
2: مزبوطة.
1: مزبوطة ها؟ إيه مبروك. الله يعود عليك، الله يرضيك، يلا خاطري. ها، بس وينك؟
2: إيه.
1: إذا شفتي هيدي المليونيرة، أوعى تقومي تخبريها شيها، حرام هودي الجماعة بدي نستفيدوا.
2: إيه خاطر. يا مأمور.
1: يا نعم، يا نعم، يا روح مري.
2: أنا المليونيرة مسز دل.
1: إيه خربت، يلا، تشكي بيشتري البلد، وتشكي بيعه.
2: يا ملعون يا رياض، لك انا قلبي شو طيب صدقته، هاي تاني مرة بتعملها معي، بس دبارك عندي والله والله لخليك ترقص على الدقة ونص.
3: مبروك مبروك مبروك مبروك، ألف مبروك. صدقيني يا ست ليلى، أنا طرت من فرحي لما سمعت بالخبر السعيد، الحاشية كلها جيت هنيتي.
4: ما فيكي تتصوري يا حياتي قديش انبسط ريا باشا لما عرفنا رح نتجوز.
2: بس أنا مضطرة أجل زواجنا شوي.
4: أه؟
2: لأن جد علي شي كتير مهم رح ياخد كل وقتي.
4: خير إن شاء الله.
2: مشغولة بالحكم.
4: الحكم؟
2: أنا اشتريت الحجز من مأمور الإجرة، الحجز تبع المستر.
4: المستر؟
2: يعني من هلا ل 24 ساعة أنا حاكم البلد.
4: يعني راحي.
2: وأوامر مني إنكم تطيعوني من هالدقيقة.
4: ليلى.
2: ستك ليلى تاج راسك ليلى. أنت وقف.
4: إيه منوقف.
2: قرب أنت وهو وهي رقص.
4: أنا أرقص؟
2: وأمرك ترقص وأنتوا كمان رقصوا موسيقى. يلا.

0: باشا يا باشا يا باشا يا باشا عرفت شو صار؟
1: انقلاب؟
0: لا ثورة من فوق.
1: كيف يعني من فوق؟
0: يعني الساعة واحدة بعد نص الليل أصدرت ليلى، بدي أقول الست ليلى، أصدرت قرار عينتني فيه رئيس ميليشيا.
1: الله، رئيس ميليشيا؟
0: إيه؟
1: ولك من وزير لرئيس ميليشيا؟
0: لك شو مستقل رئيس الميليشيا؟
1: وعبتكون عم تطمع بشي أكبر يا ولد.
0: لك ما فهمت، هي حطتني رئيس ميليشيا لحتى تضمني حدة وتشوفني ساعة اللي بدها.
1: آخ،
0: أنا بعدها بتحبني ومصيرنا نرجع نتجوز.
1: تتجوز عفاريت الحمر اللي تاخدك إن شاء الله. هلا بالك تتجوز والكرسي طارت يوم وليلة وتبهدلي؟
0: لك هلا كرسي بتنشرى وبتنباع وبدك إياها ما تتبهدل؟
1: عمران؟
0: إيه.
1: قديش صارت الساعة والله؟
0: الساعة 2 بعد نص الليل.
1: لأ، عم بقول ليش أنا نعسان؟
0: لك أنت مش نعسان، أنت سكران.
1: مطفي. بس ما بعرف أقعد هيك بدون ما أعمل شيء. أنا حاكم نشيط.
0: ولك يا ريتك عد بدون ما تعمل شيء، ما كان أحسن منك تعمل اللي عملته؟
1: يا لعيب لك شيت بينا.
0: أنا؟
1: صرت ضد يلا؟ ومن ساعة بس تعين رئيس ميليشيا كنت النظام الرقمة.
0: ايه بس الرقمة انفكت يا باشا.
1: حاكم،
0: شوفي
2: حاكم يا حضرة الحاكم، مش حضرة الحاكم
3: يا حياتي حتيل مربوطة ربطت لساني.
2: تقهب رئيس حرس ما تتقهب، وانت كمان تقهب.
1: بس انا الحاكم.
2: كنت زمان، هلا اتقهب.
1: يلا منتقهب.
2: كل ما بتشوفني داخلي طالعة واقفة قاعدة بتتقهب.
3: ايه
2: اشوش ما ضروري يتقهب اليد اليمنى للحاكم في براسه مشاغل مش متل روسكم فاضيه.
3: هلا اشوش
2: تقهب. انتو عم تحكيني
3: اشوش؟
2: نعم اشوش. شو بدي اشوش؟ من شو بيشكي اشوش؟ كلكم كنتوا قوي شي وما حكينا شي.
3: هلا الحق معك، كل عهد لازم يكون في له اشوش.
2: اسكت، حرقتوا انفاس البلد. خلينا نجرب نصلح بهالكم ساعه قد ما بنقدر.
3: هيدا مش اصلاح، هيدا انتقام.
2: بدي انتقم الك معي شي مثل ما انتم انتقمتوا من يلي قبلكم واللي قبلكم انتقموا من يلي قبلن.
3: ايه وبكره بيجي ناس بينتقموا من بعدكم.
2: ما سالت رايك.
4: انت يا ابني ولد اخوت اهبل اخوه ونص. حدا بيحكي مع سمو الحاكم بهالطريقه منين لك حق يا جربوع؟
3: بحتج.
2: احتجاجك مرفوض.
1: بس يا حبيبي لا تفيد تسكت وتمرق لي هالحزني على خير. وحيات ابو راد، من يوم اللي استلمت الحاكم لهلا ما عوضت قرش من اللي حطيته.
0: ولك والبنوك اللي معومه برصيدك.
1: ابدا وحياتك.
0: ذهب اللي مخبيهم تحت البلاطة.
1: ها تحت البلاطة؟ أنا حر.
4: تحت البلاطة، تحت الكرسي، تحت الطاولة.
1: أنا حر، أنا حاكم حر وملتزم، لكن غريب. أنا مثل اللي بجروه بيربطوه حد العلي، لكن بندوق ملعبشي، بغلط بوقع بطلع بريء.
2: أشوش
4: حكي القمر ونور نوره هالبشر يا بشر.
2: اتعلم كيف بيكون الحكي الحلو الناعم. تعي يا اشوش اقعد حدي.
4: يبعت لحمة ساعات الحاكم صار وقت تبديل الحرس.
2: خلي الموظف المختص ينفذ.
4: ولا رياض
3: ولا
4: تقهب ولا بدل الحرس قوام.
3: حاضر.
4: فيه
1: ما تقدر، ما تقدر تتصور يا ست ليلى قديش انا مبسوط انك انت استلمت مطرحي.
2: اشوش قدم للحاكم المعزول مبلغ 100,000 تبرع على جمعيته.
4: جمعيته؟ اي جمعيه؟
1: معلش وليه؟ بعمل جمعيه. انت اسمع كلام الحاكم وبس.
2: فيك تروح تقبض على الصندوق.
1: هيك بكون الحكي، هيك بكون.

0: عملوا سلاح.
1: نعم بس ما فينا.
0: ليش ما فينا؟ مش انا حاكمه بامري؟
1: ما فينا لانه ما في قانون يخلينا نجبره يفوت على العسكريه.
0: بنعمل قانون.
1: بنعمل قانون وكمان شو؟
0: التجنيد الاجباري.
1: ليش لا؟
0: اصدار قرار سريع.
1: سريع. بما انه الحاله تعبانه والدوله محتاجه رجال، اتداولنا بكل الامور وما تركنا ولا مجال ولقينا الحل المناسب. لذلك قررنا تجنيد جميع الشباب بكل اراضي الدوله تجنيدا اجباريا.
0: زيد على القرار خاصه رؤساء الحرس.
1: يا عمي ما في الا رئيس حرس واحد.
0: انت حط رؤساء الحرس حتى ما تبين انه عم ننتقم.
1: خاصه رؤساء الحرس حتى ما تبين انه عم ننتقم.
0: علوم الجميع بعت بنادي نادي بالبلد.
1: يا باشا رئيس الحرس بيت قررنا تجنيد جميع الشباب لخدمة الوطن.
2: الحمد لله انا عاصر.
1: خاصة رؤساء الحرس.
0: نعم اوامري.
3: رح تخربوا البلاد.
0: مهما نخربها مش قد ما انتو خربتوها.
1: هذا القرار ينفذ على اصله وفصله الى اخره من امور عاجل التنفيذ.
3: هلا انا بتكون تحملوني سلاح؟ انا شو فهمني بالسلاح؟
0: طبعا لو كان في شريط صفقه سلاح كنت فهمت فيها، ما هيك؟
2: العكس بالعكس يا رياض، انا شايف انه قرار عادل كثير. ما بعرف انا كيف فاتتني ما اتخذت هالقرار من زمان.
3: انت عم تحكي يا باشا.
0: يلا رياض رئيس الحرس روح نادي بالبلد وعلوم الجميع بقرار الاول.
3: حاضر
0: يا باشا.
2: نعم
0: انت خد يعرف ما ضروري تضمك عسكريه.
2: مظبوط، يعني صار لازم تدبر.
0: يلا تدبر.
2: انه تدبر.
0: يلا تدبر.
1: ست ليلى بدي اقول لك شيء مهم.
0: نعم
1: بدي اقول لك شيء. بحبك يا ليلى، بحب عيونك وايديك وشعرك وعينيك ليلى. مسكي لإيدي.
0: صحيح
1: والحب عميني وما عاد خليني اشوف الا انك قدام مني. ليلى في عينك مبوسه.
0: صدقت حالك ولا
1: ايه؟
0: انقلع.
1: يبعت لي حلم.
0: انقلع.
4: معقول يلي عم تعمليه يا ليلى؟
0: ايه ليش لا؟
4: ولا لا ما حرام رياض
0: وما حرام انا؟
4: يعني عم تنتقميني؟
0: لكرامتي شو؟
4: يعني بعدها بتحكي

ألف صدركم أنا بكرة ناطركم يا مخون ويا عسبر طعموني همبرجر بكرة بكر بكرة بكر ييييي نوت مسلمي تباهرف بوف بوستوغا نعم.

0: يا مامي.
1: سوسو، أنا بعت وراكم لأمر مهم جدا.
0: في بارتي.
1: بك أي بارتي؟ عم بقلك في شي مهم بتقلي بارتي؟
0: ياي، لكن في تحشيشي. وين الشيشي؟ أنا جايبنا بريشي.
1: لك يا سوسو، عم بقلك في شي مهم وخطير، بتعمل لي بارتي وتحشيشي؟
0: دخلك؟ يعني الساعة 4 الصبح شو بيعملوا الناس غير بارتي أو تحشيشي ولو؟ إيه؟
1: قررت حاكمة البلد إنها تجندكن.
0: شو على جندونا؟ نحن جنود بواسل.
1: يعني تروحوا تحاربوا؟
0: ليش لا؟ إذا بتبعتوا لنا إمدادات.
1: إمدادات شو؟
0: حشيشي.
1: لك يا سوسو، تروحوا تحاربوا يعني تروحوا تموتوا؟
0: في ضل الوطن، ليش لا؟ مش هيك يا سوسو يا سيسي يا كوكو يا فيفي يا حوحو يا حي يا كوكو يا فيفي؟
2: مثل ما بيقول سوسو النعمة.
1: لك بس يا جماعة، بالجيش ما في حشيش.
0: إذا كان هيك صار الأمر خطير.
1: مزبوط، وبالجيش ما في رأس.
0: نو ساسي ترو.
1: وبالجيش ما في مياعة.
0: ساسي تامبوسيبل. وإذا ما تفهم بالفرنساوي بالإنجليزي امبوسيبل.
1: مشان هيك لازم نلغي القرار.
0: اعتبرنا لغيناه.
1: لك شو لغيناه يا سوسو؟ هيدا قرار ما بيلتغي إلا بقرار من المحكمة العليا.
0: مروا على المحكمة العليا.
1: مزبوط، رح أرفع دعوة باسمكم أنتو شباب الوطن ضد حاكمة البلد.
0: ولا عم تستكردني؟ روح نرفع دعوة حاكمة البلد. اشو نحن اخوتين؟
1: لك يا سوسو، ما تنسى انه حكمة بينتهي بعد ساعتين، بنعين جلسة ساعة بعد انتهاء المدة.
0: اذا كان هيك وي.
1: موافقين؟
0: موافقين.
1: يلا روحوا انطروني القهوة جاي حسن. علي يجيب المعترضين على هالقرار. مين في مين؟ في كتير.
3: رياض، شو عم تعمل بالقصر؟ ما قلت لك رح تنادي بالبلد؟
1: عم نادي، صلي ساعتين عم نادي.
3: ولقيت تجاوب لقراري، ما هيك؟
1: أكيد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كل حال زليتيني كفاية وفهمي اني عالجمدية ما رح روح.
2: فزاعة ولو رياض فزاعة فزاعة، شو صاير بتحب المعارضة هيك بيحكوا مع الست ليلى؟
3: معلش يا ريا باشا، رياض عنده مشكلة وعدته انه وزيري بحل.

0: معقول وزير حربي وينضرب؟
1: تعال يا عم.
2: مين ضربك احكيه؟
1: واحد اخوه تاي عنده مشكله.
2: رعيته لاشوفه الوقح قليل الحياه بيتعدى على امين الحربيه.
1: ايه؟
2: بيني وبينك
1: ايه؟
2: انت جدبه. ايه؟
1: جدبه. ايه؟
3: يا ويلي طول عمره زي حاكمه.
1: هذا هو.
3: لا لا اتحط. والله والله والله.
2: تعال شوف مين حضرتك.
3: محسوبك غضبان ابن سيفون الهبي الملقب بسوسو المينيو.
2: انت هبي؟
3: وي
2: هيدا شنو اللي حامله؟
3: هيدا غراب السلام.
2: غراب السلام ولا حمامة السلام؟
3: حملنا حمامة السلام سنين سنين عملت علينا بس ولا يهمك. هيدا حبوب.
2: يلا يلا يلا ما عندي وقت. شو مشكلتك؟
3: مشكلتي انه هالاخش ليبي.
2: ايه
3: اخش ليبي. شو فيها؟ نقعنا بالقهوة ثلاث ساعات ينحنا ملينا صاروا زبونات يغمزونا ويعزمونا وكان بدهم يعشونا.
2: وليش نقعد بالقهوة؟
0: لحتى نجندهم. ما حضرتك أصدرت قرار بتجنيد كل الشباب؟
3: نو نو نو نو كذاب. ما صدقك كذاب. قال انه لنروح نرفع دعوة ضد حكمة البلد لأنه انزي ارمي ما في حشيشي تقبري هلا عيشي.
2: طيب طيب روح رجع على القهوة. هلا بيجي لعندكم الأستاذ رياض. ايشوش صرف للهبي 200 ورقة تمام فنجان قهوة.
3: 200 ورقة فضل.
1: سيفون أفندي تفضل.
2: دعوة ضد حكيمة البلد. ها
4: يا للعار.
2: هيدا الحب ما هيك؟
4: يا للعار استخدم حبك لمعاربه الشخصية.
2: مدري مين اللي شجعه وساعده.
4: أكيد أكيد بده يكون شي ابن حرامي.
2: هيدا أنت ابن الحرامي.
0: يبقى عرفت الحقيقة.
2: نعم عرفتك
0: وسمحتيني. ما هيك
2: سمحتك. معقول أقدر سامحك؟
0: لكن ما عرفت الحقيقة.
2: أول مرة سمحتك وتاني مرة استغليت سماحي إلك لتاخذ فلوسي أنت وياه وتالت مرة حرّت شبابك علي وعلى قراري. عشو بدي سامحك؟ فيش جديد عامله؟
0: وحياتك أنا بريء. اسأل الحاكم.
4: أنت بريء؟ قلت أنت بريء. انت اكبر مشكلتي بهالبلد انا بعرف.
2: برافو عليك يا شاطر. وعلى هالكلمه بدي اهديك هديه. تفضل يا باشا.
4: هديه
2: تفضل. تلبق لك كثير.
4: شكرا. شكرا شكرا شكرا.
0: ليلى طيب اعطيني فرصه اني دافع عن حالي.
2: ما ضروري يا رياض. انا بالي بحالي كيف رح دافع عن حالي بعد ساعه بينتهي حكمي. انتو شبابك رفعين علي دعوه.
0: طيب غلطه
2: غلطه وغلطه وغلطه والامتين رح تضل تغلط
0: لحد ما تغلطي انت وتعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: قلت لك ما ضروري. بكره ملايين من الناس رح تعرف نتيجه المحاكمه.
0: عاد دافع عنك. بندافع اتنيناتنا.
2: ما بكفي. لو كنت قدرت اعمل شيء للبلد بهال 24 ساعه كانوا كل الناس دفعوا عني. بس كل اللي قدرت اعملته اني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
0: طيب بعد في عنا ساعة
2: وشو بنقدر نعمل بهالساعة؟
0: ولو لو أي حاكم أخلص لبلده ساعة واحدة بس بكل مدة عهده كنا بألف خير.
2: أو لك هيك
0: كيف لك؟ في كتير ناس مظلومين نطرين على بواب القصر. خلينا نسمع شكاوى ثلاثة أربعة منهم.
2: أو لك نلحق نعمل شيء.
0: نلحق رح نشوف.
2: رياض

0: الله يسمع مني.
1: رح طمن الاهالي اللي مهمني عبالي،
0: رايح شوف اذا بعد باقي حدا من الاهالي.
2: رياض خلص الوقت؟
3: لا بعد في ايه، ما في الا 10 دقايق.
2: ما لازم نحل كم مشكله يصيروا يحرزوه؟
3: لازم بس ما فيش وقت.
2: امشي ننزل بين الناس ونشوف مشاكلهم ونحلها ونصدر قرارات لحد ما يلاقونا ويحاكمونا، بركي من حقنا كم واحد.
3: طب يلا
2: اسبقني انت حتى ما يشوفونا ظاهرين مع بعضنا.

0: أنا شو دخلني؟ أنا شو دخلني يا باشا؟
1: اعتبر إنه بعد دقايق رجع الكرسي إلي وراح أخرب بيتك.
0: دخيلك يا حضرة الحاكم سامحني.
1: ولا عشوش؟
0: نعم.
1: ما أنت قلت لها للست ليلى حتى تهديني هالقرون.
0: أنا؟
1: أنت السبب.
0: أنا شو دخلني يا باشا؟ طال عمرك بدها تكون الست ليلى بتعرفك إنك من هواة جمع القرون.
1: مزبوط يا حياتي؟
2: إلا ما بعتقد حياتي. بعدين حياتي هيدول مش قرون، هيدول سنافيل عاج.
1: صحيح عاج؟
2: أكيد عاج.
0: إيه شايف شو حلو هالفيل؟ بكوع.
1: قولتن غاليين؟
0: كتير غاليين.
1: شفتوا لك يا عشوش؟ لما عندي هالمرة المخلصة أكيد بدك ياني صدق.
0: فعلا يا باشا، يعني الله يطول بعمركن ويخليكن لبعضنا.
2: أنت بتعرف حياتي إنه عشوش صديقك الوحيد.
1: بعرف انه ما الي غيرك انت يا مرتي وغير صديقي الوحيد قاشوش.
0: اديمك يا باشا اديمك.
1: دعس يا 11 رجعت الكرسي الي. غنوا رقصوا.

0: ركبة المحكمة احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: بسرنا
1: سنين.
0: حضرت حاكمنا ومولانا ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: مرح الأصنع
1: تعبانين.
0: حضرت مولاتي الدم زوجة ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: مرح سكرنا
1: مطفيين.
0: حضرت معالي أمين المالية أشوش بيت السباتي من المالية الشكتير
3: كذاب
0: احترام أفونه.
3: أفونه
1: مش قادرين
2: بيرس صدرنا
1: مكيفي.
0: فتحت المحكمة
4: المدعي.
5: يا حاجي ندع المدعي.
4: ياي دخل أنا
0: غضبان من سفيان زعيم هبيين والشبيب التعبان احترام.

0: التدريب وراح نوقف مش كرمال المحكمة كرمال عيون الحلوين
1: وزقف يا شباب.
2: لا لا لا مش هيك، زقفي زقفي يا شباب.

0: هذه خديعة، هذه مؤامرة، هذه خيانة عظمى. أنا الحاكم بأمري، أنا الري يا باشا، أنا أراوز، أنا مش فطبول بين إجريكم.
1: ري يا باشا ما في زوم للزعل.
0: في أكبر الزوم، دخلتوا الشعب على القصر والقصر مش للناس، قلبتوا مفهوم الحكم بعقول البشر. أنا بدي أحكمك بالخنق.
2: شو
0: بالشرق تتكوني مثل للباقيين.
3: ليش شو عملنا؟
0: هيدي شو عملتوا؟ حكمتوا البلد وما قدرتوا تعملوا شيء.
3: إذا نحن ب 24 ساعة ما عملنا شيء، أنت بكل هالسنين شو عملت؟
0: أنا شو بدك مني؟ بس أنت كان حكمك ارتجالي ومش مدروس.
3: ريا باشا حكمك مدروس؟
0: معلوم.
1: لك يبقى ذنبك بذنبين يا شاطر.
0: ليه ذنبي بذنبين؟
3: ولا وخسرت البلد، شو ممكن تعمل أكثر من هيك؟
0: بسيطة، هذه صعبة مصعبة.
3: خليك عادل، بكرة بتلعب لك بارتيتا وبتعوزني.
0: أنا بحياتي كلها ما بقى ألعب قمار أبدا.
4: شو هيدا؟ بتضلوا دايرين على أسمغناني؟ بالأول روحوا ادفعوا اللي عليكم وولي عليكم.
3: لك شو جابك انت؟
4: شو جابني انا؟ لك صرت مشغول مخجول قد ما صرت رايح وجاي واحجز الكرسي لصالح المستر، وهالمره ليا باشا خسرها على نص مليون.
3: تعال شوف على بنا دفعنا الحجز وخلصنا.
0: ايه كنت سكران ابن الحرام، اشو جسمتي علمته بايدي من ورا، بس على السكره نسيت علمته. ست ليلى هذا المشروب اخرته عاطله، ممكن هالمره بس نص مليون
3: بدفع، بس بشرط واحد.
0: اتفضلي.
3: اذا لعبت على البلد بتلعب مع ابن البلد مش مع اجنبي.
0: تحت امرك. بدكم بلد يعلى ويعمر؟
5: بدنا بلد يعلى ويعمر.
0: فاذا قررنا باسمي انا الريا ومرضي واشوش وجوكريه القصر بالحكم على المتهمه بالمعصيه.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، على المحبة والإيمان، على الخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

كتار المصطلحات والجمل اللي منستخدمها ويمكن بشكل يومي، وكتار منا اللي ما بيعرفوا أصلا معناها الحقيقي ومن وين جاي. مثلا فلان بيشتغل من الفجر للنجر، أو خبرني من طقطق للسلام عليكم، وغيرون كتير من العبارات. طيب مثلا شو يعني من طقطق للسلام عليكم؟ قبل ما اخترعوا الكهرباء أكيد ما كان في جراس تنحط على بواب لندق الجرس، فكانت الناس تحط قطعة من الحديد على باب الخشب، وعادة ما كانت تكون مشغولة على شكل إيد تستخدم لقرع الأبواب، وعادة ما كانت تطلع هيدا الصوت طق طق. أما السلام عليكم لما تنتهي زيارتك كنت عادة تودع الناس بهيدي العبارة السلام عليكم. فمن طق طق للسلام عليكم يعني من لحظة اللي دقيت الباب للحظة اللي فليت، خبرني كل شيء بالتفصيل، تماما مثل ما اليوم بيقولوا خبرني دعاء زد أو from A to Z، يعني بكل شيء. أما عبارة من الفجر للنجر، كمان الفجر معروف شو يعني، طلوع الضوء، بس النجر شو؟ النجر هو هيدا القفل الخشبي اللي كانوا أيام زمان يستخدموه لتسكير الباب من الداخل، هو عبارة عن عارضة خشبية يتسكر فيها الباب، كانوا كمان يسموه الدقر. مشان هيك اليوم إذا بتسمعوا ختيار بيقلك عمي دقر الباب، يعني حط شي بوجه الباب لما يسكر. وهيدا الدقر كان يسكر البواب بس من الداخل، لأنه العادي كانت البواب عطول مشرعة وما بيسكر بوابه إلا لما ينام. من الفجر للنجر يعني من لما يطلع الضوء للما يقوي على فراشه. أما عبارة لا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراه، انتبه له هيدا بيخوف. منو هيدا الشخص وليش كان يخوف؟ الشخص اللي ما في قدامه ولا وراه، يعني اللي ما في قدامه أولاد لا يخاف على مستقبلهم، ولا في وراء عائلة لا يخاف على سمعته وعلى تاريخه، واللي ما بيخاف على حدا ولا من حدا بيخوف. أما اللي لا فوقه ولا تحته، يعني الشخص اللي ما في تحته فراش وما في فوق الحاف، الأرض فراشه والسماء الحافه، هيدا شخص ما بيملك شيء، بالتالي ما بيخاف يخسر لأنه ما عنده أصلا شيء.

كانوا أيام زمان يخافوا من الشخص اللي ما في عنده شيء. للأسف اليوم صاروا أكثر ناس بيخوفوا هن اللي عندهم كل شيء، لأنه الطمع فات على قلوبهم ونفوسهم وصار عينهم عطول برزقة غيرهم رغم كل نعم الله اللي عندهم إياها. مشان هيك قلت عالم طبعة أناني ومن طمعها بتعاني، لو لعطيت نص الكون تسأل عن نص التاني. وعالم ربياني على العز وعنده من القناعة كنز، الكون بعينه قشة رز ونفسه كبيرة وشبعانة وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا وان
2: يا أي أموال لبناني جيم جدار
3: لايك إيما لايك تعي عمي تعي.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة

0: هنا راديو كوكبة.
1: تقطفها السماء أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك

بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برقي ولا بكتب اللوح.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

كتار المصطلحات والجمل اللي منستخدمها ويمكن بشكل يومي، وكتار منا اللي ما بيعرفوا أصلا معناها الحقيقي ومن وين جاي. مثلا فلان بيشتغل من الفجر للنجر، أو خبرني من طقطق للسلام عليكم، وغيرون كتير من العبارات. طيب مثلا شو يعني من طقطق للسلام عليكم؟ قبل ما اخترعوا الكهرباء أكيد ما كان في جراس تنحط على بواب لندق الجرس، فكانت الناس تحط قطعة من الحديد على باب الخشب، وعادة ما كانت تكون مشغولة على شكل إيد تستخدم لقرع الأبواب، وعادة ما كانت تطلع هيدا الصوت طق طق. أما السلام عليكم لما تنتهي زيارتك كنت عادة تودع الناس بهيدي العبارة السلام عليكم. فمن طق طق للسلام عليكم يعني من لحظة اللي دقيت الباب للحظة اللي فليت، خبرني كل شيء بالتفصيل.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كانوا كمان يسموه الدقر، مشان هيك اليوم إذا بتسمعوا ختيار بيقلك عمي دقر الباب، يعني حط شي بوجه الباب لما يسكر. وهيدا الدقر كان يسكر البواب بس من الداخل، لأنه العادة كانت البواب عطول مشرعة وما بيسكر بوابه إلا لما ينام، من الفجر للنجر، يعني من لما يطلع الضو للما يقوي على فراشه. أما عبارة لا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراه، انتبه له، هيدا بيخوف. منو هيدا الشخص وليش كان يخوف؟ الشخص اللي ما في قدامه ولا وراه، يعني اللي ما في قدامه ولاد لا يخاف على مستقبلهم، ولا في وراه عائلة لا يخاف على سمعته وعلى تاريخه، واللي ما بيخاف على حدا ولا من حدا بيخوف. أما اللي لا فوقه ولا تحته، يعني الشخص اللي ما في تحته فراش وما في فوق الحاف، الأرض فراشه والسما لحافه، هيدا شخص ما بيملك شيء، بالتالي ما بيخاف يخسر لأنه ما عنده أصلا شيء. كانوا أيام زمان يخافوا من الشخص اللي ما في عنده شيء، للأسف اليوم صاروا أكتر ناس بيخوفوا هن اللي عندهم كل شيء، لأنه الطمع فات على قلوبهم ونفوسهم، وصار عينهم عطول برزقة غيرهم رغم كل نعم الله اللي عندهم إياها. مشان هيك قلت عالم طبعة أناني ومن طمعها بتعاني، لو لعطيت نص الكون تسأل عن نص التاني، وعالم ربياني على العز وعنده من القناعة كنز، الكون بعينه قشة رز ونفسه كبيرة وشبعاني وبسك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة،
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمرها 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر إنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين وفرجوا إيديهم، إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدورة وبلاد الحلو نزورة.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونه بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي دمشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

Dios.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

كتار المصطلحات والجمل اللي منستخدمها ويمكن بشكل يومي، وكتار منا اللي ما بيعرفوا أصلا معناها الحقيقي ومن وين جاي. مثلا فلان بيشتغل من الفجر للنجر، أو خبرني من طقطق للسلام عليكم، وغيرون كتير من العبارات. طيب مثلا شو يعني من طقطق للسلام عليكم؟ قبل ما اخترعوا الكهرباء أكيد ما كان في جراس تنحط على بواب لندق الجرس، فكانت الناس تحط قطعة من الحديد على باب الخشب، وعادة ما كانت تكون مشغولة على شكل إيد تستخدم لقرع الأبواب، وعادة ما كانت تطلع هيدا الصوت طق طق. أما السلام عليكم لما تنتهي زيارتك كنت عادة تودع الناس بهيدي العبارة السلام عليكم. فمن طق طق للسلام عليكم يعني من لحظة اللي دقيت الباب للحظة اللي فليت، خبرني كل شيء بالتفصيل، تماما مثل ما اليوم بيقولوا خبرني دو آ زد أو فرام أي تو زي، يعني بكل شيء. أما عبارة من الفجر للنجر، كمان الفجر معروف شو يعني، طلوع الضوء، بس النجر شو؟ النجر هو هيدا القفل الخشبي اللي كانوا أيام زمان يستخدموه لتسكير الباب من الداخل، هو عبارة عن عارضة خشبية يتسكر فيها الباب، كانوا كمان يسموها الدقر. مشان هيك اليوم إذا بتسمعوا ختيار بيقلك عمي دقر الباب، يعني حط شي بوجه الباب لما يسكر. وهيدا الدقر كان يسكر البواب بس من الداخل، لأنه العادي كانت البواب عطول مشرعة وما بيسكر بوابه إلا لما ينام. من الفجر للنجر يعني من لما يطلع الضوء للما يقوي على فراشه. أما عبارة لا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراه، انتبه له هيدا بيخوف. منو هيدا الشخص وليش كان يخوف؟ الشخص اللي ما في قدامه ولا وراه يعني اللي ما في قدامه ولاد لا يخاف على مستقبلهم، ولا في وراء عائلة لا يخاف على سمعته وعلى تاريخه، والما بيخاف على حدا ولا من حدا بيخوف. أما اللي لا فوقه ولا تحته يعني الشخص اللي ما في تحته فراش وما في فوق الحاف، الأرض فراشه والسماء الحافه، هيدا شخص ما بيملك شيء، بالتالي ما بيخاف يخسر لأنه ما عنده أصلا شيء. كانوا أيام زمان يخافوا من الشخص اللي ما في عنده شيء، للأسف اليوم صاروا أكتر ناس بيخوفوا هن اللي عندهم كل شيء، لأنه الطمع فات على قلوبهم ونفوسهم وصار عينهم عطول برزقة غيرهم رغم كل نعم الله اللي عندهم إياها. مشان هيك قلت عالم طبعة أناني ومن طمعها بتعاني، لو لعطيت نص الكون تسأل عن نص التاني، وعالم ربياني على العز وعنده من القناعة كنز، الكون بعينه قشة رز ونفسه كبيرة وشبعانة. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات، ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا

0: هنا راديو كوكبة.
1: أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
5: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة، وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعتلك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها، لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم، من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة وتوصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمة فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهها عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي. هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وأنت أكبر شاهدة لمشروع الفدا؟ بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض، جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: كتار المصطلحات والجمل اللي منستخدمها ويمكن بشكل يومي، وكتار منا اللي ما بيعرفوا أصلا معناها الحقيقي ومن وين جاي. مثلا فلان بيشتغل من الفجر للنجر، أو خبرني من طقطق للسلام عليكم، وغيرون كتير من العبارات. طيب مثلا شو يعني من طقطق للسلام عليكم؟ قبل ما اخترعوا الكهرباء أكيد ما كان في جراس تنحط على بواب لندق الجرس، فكانت الناس تحط قطعة من الحديد على باب الخشب، وعادة ما كانت تكون مشغولة على شكل إيد تستخدم لقرع الأبواب، وعادة ما كانت تطلع هيدا الصوت طق طق. أما السلام عليكم لما تنتهي زيارتك كنت عادة تودع الناس بهيدي العبارة السلام عليكم. فمن طق طق للسلام عليكم يعني من لحظة اللي دقيت الباب للحظة اللي فليت، خبرني كل شي بالتفصيل، تماما مثل ما اليوم بيقولوا خبرني دو ا زد او فروم اي تو زي، يعني بكل شيء. اما عباره من الفجر للنجر، كمان الفجر معروف شو يعني، طلوع الضوء، بس النجر شو؟ النجر هو هيدا القفل الخشبي اللي كانوا ايام زمان يستخدموه لتسكير الباب من الداخل، هو عباره عن عارضه خشبيه يتسكر فيها الباب، كانوا كمان يسموه الدقر. مشان هيك اليوم اذا بتسمعوا ختيار بيقول لك عمي دقر الباب، يعني حط شي بوجه الباب لما يسكر. وهيدا الدقر كان يسكر البواب بس من الداخل، لأنه العادة كانت البواب عطول مشرعة وما بيسكر بوابه إلا لما ينام. من الفجر للنجر يعني من لما يطلع الضوء لما يقوي على فراشه. أما عبارة لا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراه، انتبه له هيدا بيخوف. منو هيدا الشخص وليش كان يخوف؟ الشخص اللي ما في قدامه ولا وراه، يعني اللي ما في قدامه ولاد لا يخاف على مستقبلهم، ولا في وراه عائلة لا يخاف على سمعته وعلى تاريخه، واللي ما بيخاف على حدا ولا من حدا بيخوف. أما اللي لا فوقه ولا تحته، يعني الشخص اللي ما في تحته فراش وما في فوق الحاف، الأرض فراشه والسماء الحافه، هيدا شخص ما بيملك شيء، بالتالي ما بيخاف يخسر لأنه ما عنده أصلا شيء. كانوا أيام زمان يخافوا من الشخص اللي ما في عنده شيء، للأسف اليوم صاروا أكتر ناس بيخوفوا هن اللي عندهم كل شيء، لأنه الطمع فات على قلوبهم ونفوسهم، وصار عينهم عطول برزقة غيرهم رغم كل نعم الله اللي عندهم إياها. مشان هيك قلت عالم طبعة أناني ومن طمعها بتعاني، لو لعطيت نص الكون تسأل عن نص التاني، وعالم ربياني على العز وعنده من القناعة كنز، الكون بعينه قشة رز ونفسه كبيرة وشبعانة. وبس هيك.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عشت طول عمري أوف جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوف جمايلي الغالية علي

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: لك يسلم هالدم وهالشكل وهالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة. أول مرة غنيتي لي إياها حسيت حالي أهم شرطة بلدية بكل بلديات البلد، ثاني مرة غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطة. بشرفي غني لي إياها بعد مرة بركي تصير مدير عام البلدية.
1: ضلي غني له إياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه حيش لابسان.
2: اسكت فرح، في أحلى من هاللبسة؟
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخذ تعويضي، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفي.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرفي غني لي إياها بعد مرة الله يخليكي.
2: خلص عيسى صاروا ثلاث مرات.
0: ويكونوا أربع شو زبونات متلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسة وشافها كثير كسار وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطى لي همه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مرة رئيس البلدية.
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ.
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم.
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حج يوم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
3: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلها تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل.
2: أكتر مني؟
3: لك كيف أكتر مني كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه.
1: بالليل.
3: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها.
1: بالليل.
3: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك ما بجيبهم.
2: بالليل؟
1: أيوه. فكرك هو بالليل بداوم بيحب الشوارع والبيوت ولا بيسمع من الشبابيك أخبار الناس.
3: يا خي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس. نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي. ها
3: يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء.
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك خصوصيتي؟
3: انا حرامي يا فرح.
1: مثلك مثله، على القليل هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
3: طبعا مش حلو الانانيه.
1: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته فاهم؟
3: بامره.
1: دخلك اتزبط البراد؟ لا طلع معلوم المطار بده غيار. حكيت شو عرفك؟ لا يا مرت لا.
3: وك فرح مين عم خبر انا؟ انت يونس يومنا معامله مرت عمي وعمتي
1: بزياده
3: وخالتي.
1: سمعت فيها هيك؟
3: وحياتك لا
1: يا عار.
3: شو ما عندي شغل غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يومنا، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو حتصير بشفيع وجوزه؟
3: هيئتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى،
3: هيئتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين؟
3: دبر المصريات
2: ومخيل
3: لقى الدهبيات
2: رنا
3: تركتهم سليم
2: منى
3: ضهرتنا فهيم
2: سنه
3: زحطتهم الحليم.
1: لا
3: انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنا. عرفتي شو صار بسهيلة؟
1: طلع معها صبي.
3: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
3: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بيصف قدام المحل. ملكو خوشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
3: ايه على نوع خوشة سهيل يا اختي زبون. زبون وعم بيشتري صباط الاجري، له شي مع اجري؟
1: لا.
2: واي معك حق هتلم بكلها مظبوط. فرح اعطيني صباط.
4: لمين؟
2: لالك.
4: ما بدي صباط مش عايز، عندي كتير.
2: لك لهتي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو بقول عني خواشة سهيل بلا ذوق ما بيهين علي ابدا. قديش حقه هيدا؟
2: $40.
1: ولقلنا
2: 45.
1: قديش رقمه هيدا؟
2: 43.
1: ولقلنا
2: ييه علينا.
3: لك يا عيسى يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت يا سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه.
1: ايه فهمت عليك. هات لنعمل بروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا.
2: اهلا
4: رئيس عيسى.
1: شكا ولد عم نعمل بروفر جاي بعدين.
4: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعضه على الروبوان.
1: روح مشي السير انت.
4: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
1: انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهل بابور.
4: بس انا ما بعرف مشي السير.
1: شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
4: والفلايرز
1: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
4: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
1: يا جماعه
4: احزيتوا مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. آه لا هيدا اسم المطبعة.
1: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
4: هكد بي
1: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
3: وزعهم كلهم يا رواد خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون. ما قالش لك الشغل
4: انه انا ماشي السير؟
1: ايه
4: بركي مرة رئيس الشرطة.
3: ما انه ابن خالته.
1: ابن خالتي.
4: بركي مرة رئيس البلدية.
3: ما انه ابن عمته.
1: لرئيس الشرطة.
4: بركي مرة المحافظ.
3: ما انه سهره.
1: لرئيس البلدية.
4: وسير بده يمشي.
1: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
4: ليش انت عم تظهر من المحل؟
1: مرحبا.
3: يا هلا.
1: لك لا انا زبون عادي. هيك بستعمل زبون عادي؟
3: انت مش زبون عادي.
1: لك تمثيل تمثيل عشان ضعيفه بالتمثيل. نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه. يلا تشوف.
3: اوكي
1: يلا تشوف. مرحبا.
3: يا هلا.
1: كيف الامر؟
3: الحمد لله.
4: خليكي بالشخصيه.
1: هون محل صبابيط ولا محل بقلاوة؟
3: يا
4: خليكي بالشخصيه.
3: صبابيط نسيه مثل ما انك شيء.
1: ابشك هيدا محل حلويات.
4: ادي لك حبه.
1: لا ما في احلى من هيك.
3: ميرسي كثير.
4: بالشخصيه.
3: لك اي شخصيه كلمه بدوب.
1: انت مصاحبه؟
3: ايه.
1: ولك نيال القلب وامه دعيت له بليله القدر وحلو
3: ياخذ العقل.
1: ذكي
3: كثير.
1: مضوم
3: كثير.
1: اذا بدك تهدي صباط اي واحد بتنقي له.
3: هيدا اللي لابسه.
1: كيف
3: هذا اللي هديته يا بعيد ميلادك؟ قصدي ميلاده. انت كيف صحبتك حلوه؟
1: انا مش مصاحب.
3: كيف مش مصاحب؟
1: خليكي بالشخصيه.
3: حل عني انت والشخصيه. كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
1: للتمثيليه هيدوك حياتي.
3: انا حياتك؟
1: حياتي وقلبي وعمري.
3: اذا بتريد خليك بالشخصيه.
5: لو بتطلعوا لي من الشخصيه انت وياها وكل واحد بروح على شغله كون ممنون عينكم.
3: قول معروف بسيو خلص صباتك ومشي.
4: نعيما.
5: شوف بتعلك شكرك هنا انت وياهون. شو يا ست يمنى؟ شو عم يعمل حضرته هون؟ انا قالوا لي الجيران انه ضلوا ميطع عندي بالمحل. انا قلت ساعه ساعتين ماشي الحال بس مش النهار كله. ما بيصير. انا اقول لك يا سير بيضلوا عاشق برا. تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالاي سي وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركبوا لحضرة جنابك انا.
6: ميرسي.
5: كيف دوامك انت يا ابني؟
6: يوم هيك يوم هيك يوم بالنهار
3: ويوم من عشيه.
5: راح له للريس يعمل لك دوامك دوين من عشيه.
6: ميرسي.
5: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقه. ما بيصير هيك. يومي السير فوق بعضه بعدين الشارع بيصير مسيوط بالعشقه والناس بتبطل تقصده بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
3: مش شايف اصبع
5: واحد بس؟
3: ايه باصبع واحد.
5: قصدي جوز واحد بس؟
3: ايه.
5: تفضل اطلع على شغلك. ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون. هيدا باب رزق هيدا مش نادي البلدية.
6: ميرسي.
5: عند مين بيجي هيدا؟
4: مش عندي ابدا.
3: لعندي بس سهيل بس انا ما بعطيه وش ابدا.
5: اذا بلا وش هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
4: مين قال لك ما حملها؟
5: ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشرة. بدنا نسيره على طول ونضل يحكين له. ليه؟ لانه زبون
4: دايما على حق.
5: برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع. اعملوا لي مره اكزرسيس التواصل الزبائني. يلا بريمير بارتي. ايوه دوزيام بارتي.
4: اهلا وسهلا مسيو. ومار شو فينا نخدمك؟
5: بدي صباط
3: اسود
4: او بني
3: ناشي
4: او لميع
3: بشريط
4: او بلا شريط.
5: شو انتو فرشوني؟
4: تكرم عينك مسيو.
5: ايه حقه هيدا؟
3: $50 لك ب30 نص حقه. صدقني مش بالرسمال.
5: طبعا مش بالرسمال. نحن بنربح قليل لنبيع كثير وبضاعتنا من باسه ايمانا منا بحمايه المستهلك. لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا نتي شو مرتب عامل تنزيلات قويه.
4: عزيز ومرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 100 ب 5000 ومحكي الجوز بتاخذ جوز اسكنر. هلا هيدا اسم المطبع.
5: تعال شوف قدي قاعد بدك توزع هيدول.
4: $20.
5: حد هيدي 30 واعطيني اياهم.
4: خذها زبون وسكر.
5: ما في غير طريقه لانه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته. لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل ارباحنا ننزل تحت 600 ارض. روزيان بارتي.
3: واو شغله بشرك يا مدام.
4: يا شليبي عشرك يا مسيو.
3: مش معقول كانه الي.
4: مش معقول.

0: هذا مسك لبس.
1: هذا دارس وبنفس الوقت كلاسيك.
0: هذا كلاسيك وبنفس الوقت دارس.
2: وإذا سيغرد ما في منه شو منقول؟
3: ما في مقطوع.
2: بس زينا.
0: هو ما في بس زينا.
2: يعطيكم العافية. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. لك ليك يونس اليوم فرصته؟
1: ايه لا. لا سوري لا.
2: وينه؟
1: يونس سلفن مش وقال عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعة وبكون هون؟
2: خير بعده هين نبوا عصره ومرته؟
1: لا ايه سوري.
2: طيب والشغل؟ شو خصني أنا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
1: أيوة.
2: لذلك أنا مضطر أقسم له ليونس.
3: أيوة.
2: لأنه الشغل شيء والشي تاني. شيء تاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري. هيدا لازم له غسل الوقت للتاني لأن هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله اذا مش قادرين يتجوزوا لشو بينفسوا بيعملوها.
0: شفت
2: يا حو انا عصفور تيار
0: يا نوسك
2: بلا هالمسؤوليه لكن ناقصكم شي بضاعه
1: مش شي بسمع استاذ
2: تفضلي سهل السير ما احلاه تحرحت العالم هلا الزبونات بلشوا يكروا على الخفيف
4: مرحبا
2: مثلا
4: اهلا وسهلا مسيو امور بدي مش جاي بصمه اذا بتريدي
1: ما في
0: بس جاي هنا
1: هو ما في
0: بس زينا
4: ما بلاقي هون بالشارع
2: ما بتلاقي مقطوع
1: بقى فيي تعبت مش طايقته هيدا النوته قد ايه بدي ضلني بلك بماسك انا اهلا مدام مش معقول شو لعبت لك مدام بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام هي واسعه بس بتتمش على الساعه مدام بقى فيي حمل ضميري وب 300 دولار بالشهر
0: مش عارفك ما تعرفش قد ايه مكرسح فكرك انا مبسوط قاعد اصلح بسرام الناس نعليات كعبيات فرضه من قدام فلته من ورا كل نهار وجه وجه السرامه صاير بحكي معنا وين بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه
5: وصل وصل
1: مين سهيل
5: بدك له يونس جائر الجاره العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا هي ايدك ناقده لك
1: الله يساعده
5: سمعت نشوف شو القصه
0: احنا رفق شو حشره
5: واتصلت على قصد

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل؟ بك شي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يا يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
1: شو في يونس؟
0: ما بدي هلا انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انتو مين؟
0: انا ومدامتي اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير لك اليوم دبي واصل انت وياها.
0: لا هالمره سكور، عيني صوتنا منيحه بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي، الدق بالبدا اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
1: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه. مش ما طلع عبالو يدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقاتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب شو؟
1: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشرية، وإذا فلينا بتقول يا عيب شو؟
0: خليكن حدي بدون حشرية.
1: فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال أنا مقصر أنا.
1: بشو؟
0: إذا بتريدوا بلا حشرية.
1: يا الله.
0: بس خليكن، بشو مقصر أنا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس أنا مش مرتك.
0: آه والله؟ شقة اشتري نيلة، فرش فرش نيلة، مصروف أما النيلة، شقة.
1: قلت شقة، قلت.
0: قلت شقة تبعي جديد، قولوا معي. شقة
1: اشتري نيلة،
0: فرش
1: فرش نيلة،
0: مصروف
1: أما النيلة،
0: سيارة
1: جيب نيلة.
0: لا بعد عم فتش لع وحدة. بس قديش بدي لحق تلحق أنا؟ مش ناقص شي على بناتي، يعني بناتي يقبروني، بأحسن مدارس حتطلع بناتي، هيدا عدد المصاريف. بتعرف شو يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعة. عم بشتغل دوامين بنهار هاو من سرامي أجلكن عشية هونيك من السكرجية حشاكن ويا ريت عجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدها دوامين ما عاد فيه، تركت المطعم. قول ايه؟ ايه نعم ايه، تركت المطعم.
2: ليه؟
1: ليه؟
0: قول ليه؟
1: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهل الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني. زبون دويم سبيك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لالي يفتح بلقناني وبصمس عمين؟
1: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
1: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء، يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس.
0: عم بيزنخ على مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم.
3: ما شو يعمل طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده فتح وحده.
1: يا عيب شو؟
0: مش هون القصه، ببعت لي ورقه مع الويتر احذروا شو مكتوب عليها. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقه الي بدي شو فكرني هيدا.
1: بكون مش عارفه مدامتك.
0: ردينا له ورقه مع الويتر، كتبنا له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحده مش فرقانه معنا، بعتنا له وحده احترم حالك احسن بعت لك ورقه موسخه. ها بعت لي هالورقه لك، مكتوب عليها تفضلي.
1: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
1: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
1: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: هذا سيدة كثير
0: تضربه يا ملا.
1: والله انا بسقفه
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف
0: هو شقفني؟ بس انا ما عاد في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت عزنود نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي مش عندي عصيبة.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
1: لا يا بئر
0: روحوا من وجهي.
1: روح يا مرسيدس.
0: قلت لمدامتي
1: قلبي يا ستر وين؟
0: خلينا نسلم. شي
1: شي يا سكس ويل.
2: طيب شو قصة مرتك بالموضوع؟ زلمة تطلع علي وغمسها، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك لا.
0: اعوذ بالله انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك تفرح.
0: هيدا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعدنا شو وقتي؟ شو
0: فاول قتل اللي اكلناها صار بتشراني على الطريق، نحن رجعين على البيت.
4: مرحبا.
0: اهلا. أهلا. انا عصب يسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانجا قايم فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت واحد بلا اكل.
0: يا فرح انت محلي شو بتعمل؟
1: انا بوصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
4: رجال
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان.
4: رجال
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش احرن.
4: رجال
0: خلت تتربى، والليلة مش حسرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
4: رجال
0: بركب تربى. امبارح من الليلة حجي لأمي، قلت لها جاي نام عندك الليلة بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
4: رجال
0: خلت تتربى. ليلي شو بعد عمل لحجي؟
1: دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه.
0: هيا تعتذر. انت شفت 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فرجي لنا شو؟
0: قلت اعتذر. ايه الاهلين
2: بوجود.
0: اهلين شوفي شو بعتي.
2: سوري
0: يا رايت بعتي سوري،
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم
2: في 35
0: 36 مساج عم قلك
1: لالي
0: لالي
2: ولا
0: ايوه هيها الى اجري بعثت لي ما بدك ترد الى اجري 36 لاجري بيعطي شوفوا شو عندها اجرين بعثت لهن اجر ورا الثاني
2: حلوه
0: لا مش حلوه ابدا مره تحكي مع جوزها هاي مش حلوه ابدا
2: بس مش ضابطه
0: وزا مش ضابطه ولا وبتقل الاجرين
2: بس تفكر ضيقه شوي
0: ضيقه عتل الناس ونحن بس عايشين بدقيقه ثلاث ارباع البلد هاي
2: ما في غيرها
0: ليش انا في عيش مع غيرها ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها قل
2: انا اكبر شوي
0: شو خص العمر هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها
2: اوسع نتفي
0: كيف
2: اوسع مشان تفوت مرتاحه
0: هيك بقاش اعرف
2: حبيتها
0: بموت فيها
2: حلوه ما هيك
0: مثل القمر
2: انت شو رايك
0: بقاش لي راي
2: لمين لبعض
0: بس مش متفقين
2: حلوين لبعض
0: شو نفع حلوين اذا بنضل مقبرين
2: بس مش اوريجينال
0: هلا كل ما اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال
2: قد ايه بتكلف هيدي
0: رجعنا
2: جوزي رح يحبها كثير
0: شو هي بده يحبها كثير
1: لا سكربيني
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا
2: انا لا عم عدكم اجي
0: قلت لك 36
2: 37 هلا وصل واحد
0: ميرسي
1: اهلين
2: سوري بس مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو
0: كنت
2: شوف صورتك على الفانو قدام
0: كانت.
2: أنا بصراحة ولا مرة حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد البانو بيقول لي هيدا الزلمة فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليلة على مطعم كرمالك لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون تعرفه
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط
0: مرهج الجلبوط ما غيره؟
2: أيوه
1: يا هلا
0: ما بعرف غيره
1: يا هلا
2: كثير بحبك
0: بيموت فيي
2: مدمن عليك
0: مهووس علي
2: بروح كل ليلة على مطعم كرمالك
0: ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي
2: هو هيك بيقول لي
0: وبيقول لك الويح عتيد رح حبها كثير
2: شو هي
0: لسكربيني
2: بك شي مسيو عم تغمزني
0: ولك يقبرني الله
2: مسيو شو عم تعمل
0: شو بكلفنا القمر
2: قلت لك انا مزوجة
0: مش فرقاني معنا
2: قلت لك جوزي مسيو جلبوط
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا
1: يونس ليش عملت هيك
0: عم رد له اياها على السريع تتشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه من رده نحن
1: رجال
0: خله يتربى البيش كرمالي يا اللي عليك اشك معطره
2: لك يا يونس والله عيب هيدي صورتنا وكل يومين ثلاثه بتيجي تاخذ سكربينه
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبسكتها بسكربينه
2: هلا المهم الليل كسر الشر وروح صالح مرتك
0: شو يعني اعتذر انا منها
2: ليش لا
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه
1: هلا في يتخطيه بس مش هالقد يمنى اذا بتريدي شوف المدام شو بدها
2: اللي عمله امبارح مش حلو ابدا لان انا ما عم بحكي معه بتقول لك ست اديل انه اللي عملته امبارح مش حلو ابدا لان هي ما عم تحكي معك
0: فرح لها لست يومنا خلت لها لست اديل انه انا مثل ما بدي اعمل وانا الرجال بالبيت
1: بقول لك هو مثل ما بده يعمله هو الرجال بالبيت
0: ايوه
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين ما كان مدري وين ما تغيري يومنا مدري وين
0: الا المره بتتصرف غلط بتحضر جوزها زلمه اكثر من هيك لانه اللي عملته امبارح هايب ما بنعمل ما بصير تعطي وجه لزبون جلي مثل هيدا وجوزها مثل الله واقف وراها بعدين انا ما رحت مدري وين انا رحت نمت عند الماما واذا عينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره
1: هاو كلهم بدي اقولهم
0: بعد فين
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل قنينه على راسه بتروحي صوبه لتشوف الشبوب مش صوب صاحب المحل لتراضيه
1: هيك عملت
0: ايه نعم
1: عين
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين مزبوط بدكم دوامين مش مخلصين
0: الا ما بعتتني حصميت لحليب النور
1: ما بعتتني حصميت لحليب النور ها هلها من عندي كيف
2: قولي له في عيلة برقبتها وبدنا نقوم بوجبتنا معها
4: في عيلة برقبتكم ومفروض تقوم بوجبتكم معها
2: برافو يومنا حلوة يا مفروض
0: الا انا بعد مش شايف عيلة من اربع تفوس تصرف هالقد
1: وبعد مش شايف عيلة من اربع تفوس تصرف هالقد ولا انا
2: قولي له بناته مصروفهم كبير وانا ما بحب نقص عنهم شيء
4: مش مفروض
2: شو بعمل له اذا جبنا بنتين
0: الا انت جبتيهم مش انا بجيب صبيان
1: انت كيف
0: لا رجعي ما تقلي هذا رجعي عم بمزح
2: قولي له سمعتها مش حلوة ابدا
0: انت معي ولا ضدي فاذا الا انا عم بعمل اكثر من مقدوري يا حبيبتي
1: عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي
0: مين حبيبتك ولا
1: قصدي حبيبته
2: قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زين
0: سمعتها الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه
2: كيف
0: ينطروا شوي تنترحرح هيدي انت حرطتي وتكبروا بهالسرعه اسم الله
1: بقول لك
2: سمعته قولي له حشي خبص مرات صحن دخيل الله
0: الا انا ما بخبص مرات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها
2: انت اللي عم تكبر بالكلام انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتمرجل علي
0: انت جاي تطمني ولا تكفي مهتي
2: انا مش عم هتك هيدا واقع كيف ما كفي
0: انا مش مستعد كفي على حساب كرامتي
2: انا ما عم اقول هيك
0: شو عم تقول لك انت
2: عم اقول انه لازم لاقي حل
0: انني مصروف
2: هيدا الحد الادنى
0: فاذا لاقي انت الحل
2: فكري ارجع غني بالمطعم
0: اعوذ بالله
2: فاذا انت لاقي حل
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
2: ولا انا
5: بدي سكربيني سودا بليز
6: ما في مقطوع
5: بس خلينا
6: قولي له بعدني ناطر الحل.
7: لمين؟
6: مش انت.
7: سوري
6: مش انا قلت سوري. ايه هيدي زبون
8: يا فرح الا تحلبات الفهم هونيك.
6: قولي له مش مزحصح من هون قبل ما نلاقي حل.
8: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
6: سالي شو البديل؟
8: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هيدي بالنتيجه ماي وايف.
6: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي.
9: شفت كيف انا
6: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
9: شفت كيف انا عارف حالي شو عامل؟ اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل ولا
6: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه برجال.
9: خلي يتربى.
6: هو بيعرف اني بحبه.
0: كيف بتعرف اني بموت فيها؟
6: مستعد اخسر الدنيا كرماله.
0: ميتو
6: مستعد اضحي بكل شيء مشانه.
0: ميتو
6: هو بيعرف اني بموت بشكله وهدمته وحنيته.
0: ميتو
6: بس ما بحب الا اخواته.
0: ميتو
6: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
0: ميتو
6: هيدي الك.
0: تو مي
4: شو مش حلكم منيح مبين؟
6: اذا بتريدي يمنى ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
0: يوتو
6: وين نمت امبارح شريك؟
0: عند الماما شريك.
6: اكيد شريك.
0: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
6: ولا انا رح نام بالبيت؟
0: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
6: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
0: ليش عم تتسمسري شريك؟
6: يا تكرم عينك حبيبي.
0: يا بي يا زلمة بس تدندلش فطيرة يا زلمة يا زلمة. فيك العينية هي زيتها بدي عزمك المعروف
6: حبيبي.
0: لا اللي قبل أحلى اعطينيها على السل
6: حبيبي.
0: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
6: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
0: رجعنا من الأول حبيبي. نزعتي يا حبيبي.
6: طب كيف بدنا نقوم الأولاد؟ كيف بدكم تقوم الأولاد؟
0: الله بدبر الله بدبر الله بدبر الله بدبر
6: الله بدبر الله بدبر الله يقوم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر ساتشيك من الباراشيت.
1: طب شو بيعمل واحد إذا حظه غاطل؟
6: ما فيك تتكل على الحظ. في شطارة مع الحظ.
1: والشطارة ما بتجي في حظ مع الشطارة.
6: الشطارة بتجيب الحظ.
1: والحظ بيعمل شطارة.
6: مش ضروري.
1: شوفها بك انت.
6: انت شوفها معك.
0: هي هي هي هي هي نحن اللي عم نتخانق مش انت يا مدام حظ ومش الشطارة. اليوم دورنا.
1: اتوخذنا.
0: سلم.
1: تفضل.
0: شو بعد بدي؟
1: رحلة.
0: شو بعد بدي؟
1: رحلة.
0: شقة.
1: اشتري نالي.
0: فرش.
1: فرش نالي.
0: مصروف.
1: اما النالي.
0: شقة.
1: ركلت شقة.
0: شو بنقى اليوم طرق على الشقة تبع جديد؟ قولوا معي شقة.
6: مشقشقين حيطانة والسقف عم يدلف.
0: فرش.
6: من ايام بندق بوستيل.
0: مصروف.
6: على قد وانجا.
0: شو بعد فيه؟
6: سيارة.
0: سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
6: عن جد عندك ثقة فيي؟
0: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
6: كيف عندك ثقة فيي؟
0: انه زلمة توحل وغمزك بتقومي انت بتغمزي؟
6: انا؟
0: ايه نعم انت.
6: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها.
0: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلك لازم ترد له اياها. زياره يا اساس وجبات وجباتها منيحه من هالناحيه.
6: انا ما غمزته يا عيني.
0: بلا غمزتيه بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
6: بكون فات شي بعيني يا عيني.
0: شو هالشي المفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني؟
6: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
6: على كل حال اعترف انت بدك حجتها. انا اترك المطعم مش قادر تتحمل تطلعي ترجال فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
0: ايه بعترف.
6: هلا المهم لازم جماعة.
1: بيناتنا لازم نتقبلها شي شغلة تانية بالليل.
0: شو بدي اشتغل كفرح؟
6: هاي الله الشغل مش عيب.
0: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغلي مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكري؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
6: بتقلي حظ؟
0: اشتغلت شوفير كسروني، عدتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
1: قولي لي شطارة؟ أنا قلت لك شو لازم تشتغل وأنت حر.
0: دخيل الله بلا أفكارك على القلب أنت، قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
1: ما لأنه هيك.
0: نورة وميرة يقبروني.
6: وأنا؟
0: أنت؟ أنت حب حياتي أنت. إيه إيه إيه إيه أنت. فكرك أنا ما عزتني الدنيا لما قعدنا 3 اشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقسط قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نوره وميره يبكوا كرمال هالشغله. حطوا حد بالليل واخترعوا لنا اخبار تكانوا غف. ناموا هني وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو.
6: ميرسي.
0: يا هلا. صرت فتش مثل اخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليها
1: محلات الشيك للحظي الشيك تطلب وظفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01
5: نايفون
1: سكانر.
0: توظفنا بمحلات شو شيك لصحابة سهيل مسهل.
1: الله لا يسهل له.
0: وانطمينا هون بين السرامي
5: نحن بالاكثر.
0: حسبونات فاتي طالعه اشكال الوان، هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس.
6: وبتطلع العله فيي يا نزيله. هيدي اي سي اعطيني هيدي اعطيني هيدي فرجيني هيدي
2: فلتتني
1: واخر شي بتقول لك
6: ميرسي اخذنا فكره
0: مجبوره تضلك ضحكتي لا عقوله الخواجه سهيل
1: يا انه زبون
5: دايما على حق
0: وعندك زبون جاي شارك على السعر وبس
1: ولا قلنا
0: 100000
1: هيك وهيك
0: ظبطها شوي 100000
1: نزلها شوي 100000 ولا
0: 100000 تكرم عينك فيك تقول له لا لا
1: يا انه زبون
5: دايما على حق
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بضل فايز دغري عند المعلم فرح
1: هذا عمل له قطبه من هون ونعليه جديده ومبروك
7: بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه
1: اشتري غيره وريحني
7: انا لو معي اشتري غيره كنت بصلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه
1: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت ضبيني له لسانه وسكرني له بوزه فروح من وجهي احسن ما يصير فيك مثله
0: وعندك زبون مستعد يدفع حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه
10: قديش حقه هيدا
0: $400 استاذ
10: بس ما في اغلى
0: $400 معاش الشهر استاذ
10: والله
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق
10: ما عندك شي اغلى
0: ليش شعاد اجرك
10: شعاد المهام
0: اغلى قديش يعني
10: يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال
0: تكرم عينك فيك تقول له لا
1: اعوذ بالله
6: لا
1: لانه زبون
5: دايما حق
1: وخصوصي هيدا الزبون
6: كل نهار طلعنا زبون
0: شيلوا ضب
1: قرب ورجع
10: فتوا ركب
0: كله ب $400 بالشهر
6: ماشي اجا يكفونا ابيلاسيون لازم ندبر شغل ثاني
0: بعرف
1: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط
0: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله
1: اه.
0: مدامتي عم تغني هون مثل العادي ولا تبعه وقف هون مثل العادي والجلبوط قعد هونيك مثل العادي
1: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالع اشكال الوان والموسيقى عافطه والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر
5: كاس شعوب المظاهر

0: شف لي هيدي حلوة وجيدي قدي بتكلفنا روح ابعت للورقة هيدي وعطى قول تشرفنا
1: خلص خلصنا وبلا هالعيبي شيل عيونه عنا روح وقل له استحي عالشايبي هيدي مرة

0: روق حالك طول بالك هيدا سبون دفيع
1: حل عني
0: ما تعمل مشكل احلالك من بطل نبيع
1: ابدا مش رح طول بالي يكون سبون مهم

0: طلعت ضو فرط الجو كلنا لبيب رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه طيب، ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر على شيء، سبقتني الظروف، كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراها. وينك حكيني، مش مات في شوي بس حكيني. تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير؟
2: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الرسمين اهداف ونجلس.
1: مش الحياة تركت لي وقت ارسم هدف كجدي، سكرت بوجهي وبدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي، هونيك بضل غريب هون بصير مغترب. الله يخليك، اللي شو بدي اعمل يا جدي؟ ساعدني الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة، وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان خيالك واسع، روحه ما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
1: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك تخيل، صدق نفذ.
1: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي، بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا بكره، بشوف بدي خبر تيتا.
3: لا شو فكرك ستك قاعدة عاقلة عندكم؟
1: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
3: ليش مين قال لك انا فوق؟
1: وين لك ايه؟
3: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عم قل لك تخيل، تينبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس رد علينا.
5: يونس بك شي شريف؟
6: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
6: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
6: وشو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
4: قصرت لنا قلبنا.
6: هيها.
4: شو هي؟
6: هيها تخيل، انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كيف بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها.
1: شو عم تحكي؟
6: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: بس قلت تبع
6: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا لا، ولا يمكن.
6: ممكن رز، صارت لك فرصه وبتتعوض، بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وش الارض.
5: عن شو عم تحكي؟
6: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بيتعاون معي.
5: كيف؟
6: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
5: يا مامي عم تفزعني.
6: بالعكس، ما في شي بيفزع، تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب لقرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
5: حلو كتير ودارج هالأيام مثل البياتي.
6: لك شو البياتي أحسن منك يا حواء قابل الليرة؟
5: ايه بس مش مما كيف يعملوا بصر، يعني هيدي بدها موهبة، كيف بده يشوف المستقبل ومش قادر يشوف أبعد من منخوره؟
1: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
5: ما عنده الموهبه.
6: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
5: كيف؟
6: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس، يونس بيقول لهم اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
1: وين؟
6: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقوله.
5: فهمت عليك.
6: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم، عن نسوان فاتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها، عن مستقبلها، عن اولادها.
5: نسوان؟
1: انا مش مستعد اضحك على الناس.
6: لكن الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها، تتعيشها على امل الكذبه، انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجريهم لانه بحاجه لك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله شيء بدهم اياه. انت اعطيهم اللي بدهم اياه، اخلاق لحياته المعنى.
1: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
6: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطره، ننطر شيء ما هو شيء احسن من انه ما ننطر شيء ونعيش حياتنا فراغ بدون شيء.
1: ما فهمت شيء.
5: حبيبي شو بتحكي حلو؟
1: يا عم اجتك نوبه هالذكا فجاه انت.
6: انا ذكي من زمان بس مخبى ورا هالبدله، ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
1: ايه منيح ما تعلمت.
6: شو قلت؟
1: شو قولك يا فرح؟
4: والله شغلي مش عاطلي يا يونس، مو بمشي معها.
1: مش عيب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
4: الناس، الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعيه، صارت معلقه بحبال الهوى.
6: وانت حبال الهوى.
4: اذا ما اجوا لعندك رح يروحوا عند غيرك، وانت حالك انك بحاجه.
6: بتفيدهم وبتستفيد.
4: معه حق عيسى.
1: كل عمرك ما تفقوا على شيء هلا صار معه حق.
4: هالمره ايه، والفرصه بتجي مره.
5: بعدين هن عم يجوا لعندك انت ما عم تفتري احدا.
7: مظبوط، ما بده يجي عمره ما يجي. يا الله يا ريت تزبط.
6: اكيد بتزبط، بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ.
5: وأنا
6: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
8: بزيادة يكفيكي شرفا.
4: يا رب تنوش بركي بدرغ على مصلحة الزفت وشفتش يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم عمسمى
8: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
6: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
7: وقف
6: هبلة
4: هبلة.
8: نعم
6: رنخ نظرك وهبلة.
8: مني هبلة.
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: بحياة الله شو قلت الرعي شو قلت؟
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: روح تشيل عوينيك بتزبط.
6: لا خليهم هن اللي عاطين الطابع الفلكي.
8: هن اللي عاطين؟
6: الا مدام
8: مدام
6: ابنك بخير.
8: ابنك انت اكيد بخير.
6: خي طمن لبيرة
8: بركي ما كانش بخير.
6: بخير
8: انت اكيد.
6: خيروا له
7: قولا
8: مدام ابنك بخير.
6: عرض صوتك قول. مدام
8: مدام
6: جيتك رزقة.
8: جي طيب برك مش جيتها.
7: يلا يونس
8: مدام جيتك رزقة.
7: يو برني شو لبقله طالع زلمي.
6: مدام
8: مدام
6: معك صبي.
8: معك ليش حبلي تسمع الله.
6: مدام
8: كله مدامات فيش ولا سلامة.
6: انت مغرومة.
8: يقطع هبلتك.
6: وخطيبك وفي وما بيخونك.
8: يقطع هبلته.
6: ورح تتجوزوا قريبا.
8: يقطع هبلتكن.
6: يونس حاسك رح توافق.
8: يقطع هبلتي.
6: يعني موافق؟
8: ما في غير حل.
7: يس
6: عظيم. هلا بنعمل جروب اب اول زبون او زبونين يفوتوا على المحل.
8: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
6: لا انا ما فيي بيعرفوا اني عم بتسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم.
7: هذا شيء في سياره عم صفر قدام المحل.
6: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجى؟
7: ليلى سليله
6: مغيره تبع الكوبيه.
7: ايوه
6: تعال. هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليله ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها فاش بقى انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
8: عيسى
6: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
8: عيسى ما تركتش وحدي.
6: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك.
7: بناتك بناتك وكرمالي.
6: يونس قلت لك
8: فور يو تو.
7: بونجور.
8: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
9: سوري في ايس هيدي.
8: انت اجري 35.
9: كيف عرفت؟
8: خبرة. قصدي ادرى ادرى عندي ادرى. مدام مدام يا مدام مدام
9: انا
8: ايوه
9: انا دوموزيل.
8: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
6: ليلى وليه.
8: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
9: تعرفني من قبل؟
6: بعرف تريشي عنك.
8: بعرف تريشي عنك.
9: مثل شو؟
8: مثل شو؟
6: تريشي
8: تريشي
9: مثلا
8: مثلا.
6: ما قلت لك ايه هون.
8: معلمك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه عشو مستعجل. ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين. ما رح لك ايه هون.
6: ايه
8: ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون.
7: ميكسي مسيو
8: عم بهبله. عم رنخ نظري هلا مش ايش شيء وبنفس الوقت ايش كل شيء. يا مدام ديموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيله.
7: مزبوط. كيف عرفت؟
8: انا يا مدام ديموزيل بقرا الطالع.
7: بقرا بالكف يعني؟
8: لا بقرا بالاجر. صدقيني علم قراءه الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
7: مزبوط. واليوم رحت عند الحكيم لاتاكد من هالشيء.
8: اختك حامل ومكثره.
7: طيب
8: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
7: الو ايه سهيله شو عملت بالفحص؟
8: حبلي.
7: عن جد؟ يس حبلي صافي. دموع
8: دموع ادمي.
7: ما في منك واحد. انت الخبريه
8: بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعه.
7: فنيت
8: $50 يا جماعة.
7: برافو يونس.
8: 5 دقايق طلعت $50.
6: وعد كم 5 دقايق من $50 يا معلم.
7: عن جد بكريم ذهب.
4: خلاص ما بقى بدها. هيها
7: حبيبي أفكارك شو حلوة.
6: مش أحلى منك بس منيحة. هيدا إليك الأجر.
7: هيدا فصيعة من شفتها. ما خلص جوزي ذكي.
8: كيف شفت اللي الدموة إدمي ما زال مش حاطين شي من كيسنا.
6: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه وصاحبتها خبر الجيران والجيران يخبروا الحي والحي يخبر المنطقه ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكروا لعندك وحده ورا الثانيه اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لثاني يوم كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور
7: طاقه القدر فتحت لنا واخيرا رح يصير فينا نتجوز
10: وداعا ايتها النعليات المبعثره من حولي وداعا يا عيشه الصرامي واهلا بعيشه الكرامي
8: بس يا جماعة هالمرة زبطت فيك ما تقوش تزبط مرة تانية
6: راح تزبط امن انه راح تزبط وبتزبط والزبونات راح تعشوا هالمطرح يلي راح يتحول محل الصرامي لمحل تبصير
8: هي زيتها
7: او لك بيمشي بلا دعاية
6: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدي انا كلامي هلا بكون خبرية وصلت لمسيا سؤال
10: بكير ما ظنش
6: ظنش بتشارط انه وصلت انه راح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل نهار راح يرحب فينا ليل مع نهار
11: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي
8: شفت
11: وين يونس شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون هيك بنعمل اوفر اسبورين زي لعنا ولعندك بنوزع فلوس بتقول
10: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة صبابيط تقدمة محلات وشي
11: او
10: كل جوزين صبابيط بيطلع لك تبصيرة تقدمة بروفيسور يونس
11: سكانر
8: يا حبيب قلبي يا يونس وين كيف مخبية هالموهبة وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس مكسوسك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك
6: هذا المطلوب
8: هو سهيل اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها
11: لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يدي لك على دوام النهار
6: لا
11: كيف
6: خليني بالليل انا بحب دوام الليل
11: اه ما عليه انا رايح وسع عارمه بتضوي لنعلقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احزية جوزيك رجالكم
10: فتحت يا يونس فتحت
8: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس
10: ما بتعرف قول الله
8: طيب الناس شو ذنبها
10: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك
8: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس اصلا نحن بهالبلد ما عنا مروه وجلد الا انه نتسلى باخبار العالم كله غرقانين بهالفشل علقانين بهالفراغ ننتقد كل البشر ما في شغله فينا صاغ
12: هيدي يا شبه هيدا
8: ومن وين تجوز عيدا ونظيره حبت لله مش عارفه كيف تقله
12: هيدا تخانق مع مديره هيدا تاخر ليزلف هيدا كتري تمشاويره هي قبل شي قرب
8: هيدي ضهرت مع عدلان وهيدي حبيت فليتان وهيدا سرب على الوحده وهيدا سرب على التنتان هيدا غير الديكور وهيدا بيسا ورا الحال هيدا جداد الباسبور ومنيرة تركة البيت هيدي
12: حلي وهيدي جبلي وهيدي طفلي وهيدي حلي
8: وهيدا اللي اعلن افلاس وهيدي صايبة وسواس وهيدي غيرت حلاس وامل انغرمت بالياس وهيدا تشارع مع الجارة موقف ع موقف سيارة وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر على الكاميرون نهار التلاتة ماشي هيدي جوزة عم بتخون فاتح لي تمو غاشي

0: انا بقدر اتكفي.
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: انا بقول هيها بدك ابك اب.
2: انه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
1: ولو يا فنان البير شو جاي نغشك؟ سمعته للبروفيسور خمس اغاني، قال لي هاي ما تكسر القلب.
3: اشترينا
1: مبروك.
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
1: رح اقسم لك حبة المسك جست مني الك.
2: انت التسجيل؟
1: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة أو سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو لعليك وللصوت شو قلبه مهين. ليل بده يغني وما بيعرف دون الري، مش حرام أنا ما غني، الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، أخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرجيك يا ومسي.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو أتينا؟
1: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفاء لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني بنفز عتينا.
4: أيوه
1: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
1: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لازم تصدقه إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
1: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي
1: معك حق، بس أنا أكتر من هيك ما فيي بين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدق له على الجامعة شو 20% قليل.
1: كتر خير الله وكي يومنا بالقليل عم بيع الحين على حجته، صار له سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار، وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقال.
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح. صباحو أهلا بالمدير. شو؟ كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حافل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين يخدموا مذكرات للبروفيسور.
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 بعينيهم حق حصر لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق الـ50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
1: حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبين وقولوا.
1: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار.
5: بعرف، بس في بالزايطنا بدها.
1: فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة ومنبع الأسرار.
5: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدوا بلا سميتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قال لهم عم يبصموا له، أكثر الأحيان عم تنغش معه، كيف؟ ما بعرف.
4: بعده عايزنا ما أحلى.
5: بظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلاً بلشوا يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟
1: أي مظاهرة؟
5: ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواق، بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط صحيح بالعدد جديد.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الارض.
4: مبسوط
5: خاضد الارض وبس، برنامجه الاول على التلفزيون، ما عم نلاحق اتصالات ايميلات بالالوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الارض.
4: مبسوط.
1: طيب اي ساعه جاي المجله؟
5: ربع ساعه زمان.
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده ايانا نكون حد بمذكراته. شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: انت قلبك طيب.
5: الو، اي مدام، اهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس شو هالمفاصل؟ ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
1: وكفرح، هاي وصفه البروفيسور؟
5: هاي وصفتي انا، شو بدي لاحق؟ هاي لاحق انا معطر.
1: والمصداقيه يا فرح،
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
1: بشو؟
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
6: بونجور، كيف كوليو؟
7: اهلا.
6: ولو مرتي بروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين وخوف اذا بتريدوا.
7: بحياة الله.
6: عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: واضي.
6: وينو يونس؟
1: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تيفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حالة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، ولا مصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي وراءكم الرجل عظيم امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشبعك.
6: ايه الشكل منيح كرمال المقابلة؟ ميرسي. بعرف
5: حضرت البروفيسور. هب
8: انصرف. استرح شباب. انا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابلة؟
1: يونس احنا معك بالمقابلة؟
8: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
1: شفتك.
8: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
5: في 4 موعد. اول واحد مع صحافي مش المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع ابو الاوادي مشاش عشية الهوادج، عايزك ضروري.
8: بزياده لليوم نقول بقى لي موعد لبكره.
5: في اتصالات وايميلات
8: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
5: مدام سالم عم تسال عن ابنها اذا بلاقي وظيفه.
9: الا بلاقي اذا فتش. حلو
10: هيك واضح بلاقي إذا فتش.
5: مدام كيمي اللي عم تسأل عن صحة ابنها زوزو
10: إلا صحته منيحة إذا توقع.
7: حلو
10: هيك واضح صحته منيحة إذا توقع.
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره
10: اللي عنده الخرز الثاني يعمل عيون الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
5: مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها صار فيها تنام على النايم يا ترى
10: إلا صار فيها إذا فيها.
7: حلو
10: تشرب زي زفون.
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها
10: إلا إذا درس بينجح. يشرب زي زفون.
5: دومازيل لورا عم تسأل عن الخطيبة بالسويد
10: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
5: وعندك بسيو درهش عم يسأل عن وضع شغله
10: إلو أنا شايف غامي صودة فوق راسي ويمرق علي جبهة الجيبر كيف بكون بيضت.
5: هلو
10: يشرب زي زفون.
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسة
10: إلا ألف مبروك وجع الراس دليل إنه في راس ما في شي بيخوف وخلت تشرب
7: زي زفون.
10: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبي بلا مسح بالموضوع.
5: يونس
10: البروفيسور
5: مدام ريشا
10: اليوم فرحت تعبت نقول كله لبكرة.
5: يونس دخلك شو قصتها زي زفون؟
10: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
4: تفضل
10: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح؟
6: عطلة جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شي. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
10: عطلة جدا كلها بالعربي وما فهمت شي.
6: فهمت عليك
5: يونس بدي احكي معك موضوع.
10: بعدين يا بعدين بدي اتهيأ للمقابلة في مذكراتي بالدق ولازم ذاكرتي تكون جاهزة.
4: شرب زي زفون.
5: مين اجا؟
10: هيدا الصحافة.
6: لا هيدا زبون المحل.
5: مين؟
6: سلمى سليمة.
5: ما غيرها تبع الكشف؟
6: ايوه.
5: اعال مكسبها زبوني الك.
10: ما قلي شليجي.
5: ما تتكبر عني عمي يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بداية الطفر.
10: صحيح شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين.
6: مظبوط.
10: مين هيدي؟
5: هيدي بيتها بشارع السلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيها مسافر، ومغرومة بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
4: شفت انه بعدك عايزه؟
5: إذا بدك شيء مثل العادة أنا مخبى هون. جود لك يونس.
6: أنا وين بتخبى؟
5: على تبخيتي.
6: نعم أنا أديل حرم البروفيسور.
7: على تبخيتي.
6: أوكي. الشريوة ما بتسهرني الليلة بأي مطعم.
10: على تبخيتي.
6: ترجيه للعالم إنك بطلت عيزهم واختزل الحياة يا سيرم فلسفة معك.
10: تبخيتي.
4: بونجور.
10: أهلا بونجورين.
4: حضرتك بتبيعهم؟
10: كنت وبعدني.
4: كيف؟
10: ما بتعرفيني؟
4: صراحة لا.
10: أنا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟
4: ما بحضر تلفزيون، حضرتك بتمثل؟
10: هيك شيء، أنا بقرا بالإجر.
4: أصلاً أنا مبتدي هالقصص.
10: ما تحديني أنا بعرف أخباري.
4: شو هالخرافات؟
10: ما تتحديني لينفعوا ندموا.
4: هات لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور.
10: أنا بعرف اسمك.
4: والله؟
10: أنت اسمك سلمى.
4: بتكون تعرفني من أبي.
10: بعرف أسرارك.
4: ما عندي أسرار.
10: ما حدا ما عنده أسرار.
5: أنا عم بيّن.
10: بيّن كيف صار؟
5: برافو.
10: برافو. مش منيح؟ مش إلك إلا.
4: نعم.
10: مش إلك إله للوالد كيف صار؟ مش منيح؟
4: عم يرجع لورا.
10: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
4: الله يسمع منك، بس كيف عرفت إنه مريض؟
10: قلت لك أنا بقرا بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
4: أول مرة بسمع فيها.
10: أعطيني إجرك، أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
4: صح، بس وين؟
10: بس وين؟ سؤال حلو بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عازمك على المعروف.
4: بس وين؟
10: بس وين؟ الخطوط مش واضحين، وينك مخبى يا أزعر واهر واهر واهر.
4: عم تكتكني.
10: روق اتحمل شوي زكزكي تكنا لقيناه، هو بالحقيقه مسافر
5: من كندا.
10: اه
5: كندا.
4: عم تحكيني؟
10: لا عم بحكي الريح الشماليه، بس يبدو انه الريح الشماليه صوتها واطي. يا ريت بتعليه.
7: كندا
10: كندا. الريح الشماليه جنوبيه شرقيه غربيه، انا وانت وريح وبس.
4: فظيع انت بلاش صدق.
10: هيدا المطلوب.
4: خي منيح.
10: خيك بخير.
4: وين
10: هلا؟ عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش.
4: يحشوش؟
10: يحشوش الكنديه.
4: يس مظبوط. هو مثل هلا ببلش دوامه.
10: سمع يا ريح شماليه، هيدي عرفتها بلا جميلتك. كيف هتضغط معه؟
5: سكري
10: وليه يوسف عمره
4: عالي.
10: رح يوطى. تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقر الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له سكفيسيون.
4: شو هيدا؟
10: هيدا مرض جديد واصل على السوق، ولو مش سامع بالسكفيسيون.
4: ألو دواء؟
10: أرجوك أنا ماني طبيب بس بقدر أنصحها تشرب زي زفون.
4: لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبي؟
10: مش خاطبي دخليك، أنا قالوا لي مغرومة بس يا عيسى يا ريحاء يا ريح.
4: مالي زمان خاطبي ثلاث أشهر.
5: هيدي فتتني.
10: ثلاث أشهر كثير، أنا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت يا ريت ما عندي خاطب.
4: شو؟
10: ضبي يا ريح الشرقية. سمعت
4: لي شو اسمه خطيبي؟
10: خطيبك شاب حلو.
4: سمعت بس أنت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة.
10: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا قاشرك غيري، هو بالحقيقة اسمه
4: بكشي
10: عقل.
4: مظبوط ببلش بحرف الفه رح ساعدك، آخر حرف سين.
10: في وسين في وسين، أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين.
4: هاي سلمى كيفه في راس؟
10: كيفه في راس؟
4: مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟
10: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على
5: بنفذ سجاد.
4: كيف هالتاني اسمعي؟
5: كيف هالتاني اسمعه؟
4: شوف يوم بالتنس.
10: شوف يوم بالتنس، بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كيرفيسيون. وحش تقطع يا ريح الغربية دنرينا.
4: طيب بتعرف شو اسمه خيو الكبير لخطيبة؟
10: عماد.
4: خيو الثاني؟
10: جهاد.
4: والثالث؟
10: فؤاد.
4: طب امه؟
10: جميلة.
4: وبيو؟

0: النمر سبعة اسمه سبعة اسمه سبعة
1: اسمه
0: سبعة فين؟
1: انت ليش بتعرف كم ولد هني؟
0: خمس
1: اخطر
0: شو بدك تعدي سليلي كلها؟
1: استاذ يا عدة طب رح نتجوز انا وفراس؟
0: ما بنصحكم بس رح تتجوزوا
1: يعني هو عن جد بحبني
0: بموت فيكي
1: انت بتعقي مو انا بموت فيك مو هو ما رح خونه بحياتي
0: انتبهي بعد موسم بالصف عم تخوني
1: هذا حلوينة الخضية حلوة
0: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف $100 يا جماعة
2: عظيم
0: ممكن أخذوا حصصكم 10 × 10 × 10
1: وأنا
0: انت 70
1: طب يا ريح الغربية ايه
0: شرقية
3: غربية مش مهم مهم تضبك انت فتح بينا
1: ما سمعتوا شو قال
4: 10 × 10 × 10 × 70 شو هالعدل انت لعنته كل شيء هو أخذ كل شيء لك عيسى اذا ما رح طالب بحقك خليني طالب لك انا
3: جيه شو ما بعرف احكي
4: هيك لايقة خلص نحكي لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
3: لك يا يمنى الزلمة مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشح
4: ايه بس الله كبير شو برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بيزيد لك نسبه كبيره او بتفضحه
3: بتفضح حالي
4: تعرف شو هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبي انت منافسه الوحيد ويقف على اجريتك يا بطل
3: يا يمنى القصه كبيره
4: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله
4: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
3: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف سرقوا سطوي علي عيونه بخوفوني مش كأنه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
4: عيسى وعا هلا بعدك عم تلقنه
3: ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادة وكح دخولي عقلاتي والأضرب من هيك عم تزبط معه
4: عم تنوش عم بتسائب وكذب توقعات تانية ما ظبطت وطلعت فالصو بس الناس تحكي باللي ظبطوا
3: شفت كيف؟
4: هدي عن ذكي
3: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
4: ضروري حش الست أدرف عتلي من أخيرة مش يا فرح ما بقيت هدى عن المدير علينا
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
3: يونس
0: بدك زوجي
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع ونازل
3: شفتيه؟
4: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
3: كتر خيرك عودك عنا زيزفون بالبيت؟
4: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
3: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
4: صعبة هي عاسس بكون سمعنا من جوا
3: وصل الصحفي من مجال الجوقة صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
3: مرحبا
0: يا هلا
3: بروفيسور كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
3: انا بدي اسألك انا كيف مي؟
0: إيه ممتاز ومستقبلك عظيم
3: بالصحافي؟
0: لا
3: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
3: ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود
0: تفضل بليز بلوز اجلوس
3: بتشرب شي؟ شو بتحب تضيفنا؟ يا فنان يا مفنون
0: زيزفين زيزفون
3: رهيب رهوب
0: بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
3: شرفنا سكرتيرتك
4: الاسيستانت
3: مساعدك
5: المانجر
3: حضرته
0: الكل بالكل هو صدوق
5: لحن وبغني وبمشي السير
3: نيالك
5: ما تشد ايدك
3: عن نيالك
5: لا عن جد شيل ايدك
3: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجوده بالستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستاف تفضلوا
3: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
3: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع رفوع
0: صراحة دفعوا لي أكثر من غيرهم صاحب مجلتكم دفيع دفوع
3: جواد صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك قديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك قديشك
3: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هونيك فوق
3: الله الله جواب واضح
0: رفيق أنا زلمي واضح هونيك فوق
3: جواب رائع
0: ما بدك تسجل؟
3: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي أنا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الأفكار
0: مبين عليك بليع بلوع
3: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن؟
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم الاهل منيح تبقوا طلوا
3: الله ثقافي كلتور
0: ما في انا بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في
3: شكلت زهره بصنع قياسيه بعلم قراءه الطالع كيف مين لوين
0: شوف هو لك هو حقيقه هو بشكل عام
3: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمه واضح
3: وضوح
0: يا عين عليك
3: يونس
0: هاي شباك
3: وقفت قدام المرايه شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر
2: هيك بتقول لحالك؟
0: هالسؤال بلي تسترك سطر هالسؤال.
2: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف أو تقرأ المستقبل، هل هي موهبة قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
2: صحيح صاروخ،
5: وانت هرق مهروق وأرجو نضل بإطار المذكرات.
2: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
5: هو كفى. أسئلة سخيفة
0: يا خي، هذا المحل بدرة خير علي، كشفت موهبتي بقرات الاجر انا ومقيس صرام للناس وبقيت فيه وفاء مني اله.
2: يعني وفى
0: يا خيي؟ كفى.
2: هيدي صور عائليه؟
0: اي نعم، هيدا ارشيفي، خدهم بس ردهم.
2: حلوين للنشر طبعا. هيدي العيله؟
0: اي نعم، هيدا الوالد والوالده.
2: ايه هو الوالد وايه هي الوالده؟
0: شو سؤالك حبيبي؟
2: ايه هو الوالد وايه هي الوالده؟
0: ايه هو بشوارب وايه هي بلا شوارب؟
2: المشوارب الوالد؟
0: لا، الوالد بشوارب. الوالد بالكله؟ ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
2: وانت وين؟
0: انا كنت بتاني اوضه الحائط على الحائط بروما فصوره هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وين كنت عم بتنقوز على الوالد والوالد؟
2: هاودي مين؟
0: هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجداتي، ستي وستاتي، وجيراني وجيرانها.
2: وانت وين؟
0: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة، فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني.
2: تحش حالك كنت؟
0: احترم حالك انت.
2: هيدي مين؟
0: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي، شو بدك فيها؟
2: بس حلو نشر صورة حماتك
0: يا خي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا تفيخ خليها معي حي معي هون. شو بدها تفيخ؟ خلص شو ما بقدر بيع
2: بلا
1: بيفوا العدل
2: بلا
1: اتركها معي. شو بدك تبيع؟ حي معي هون.
2: ما بتبيع
1: بلا ما بكيفوا العدل
2: بلا.
1: خلص خليها معي. خذ محل العيلة كلها مجموعة تتلفمي.
2: كل العيلة؟
1: كل العيلة.
2: وانت وين مثل؟
1: بلا انا كنت عم صورها. انا مصورها هالصورة.
2: بدي في صورة لك. ما في صورة لك؟
1: في صورة الأشعة وقت عملت صورة لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
2: يوني
1: قلت لك ستريس.
2: كيف بلشت عندك الموهبة؟ هل هي فطرية أكاديمية انسيابية أم اكتسابية؟
3: هاي هي اخر وحده استفسخها فيي.
2: اكتسابيه؟
3: لا اللي قبلها.
2: انسيابيه؟
3: اللي قبلها.
2: اكاديميه؟
3: اللي قبلها.
2: فطريه؟
3: اللي قبلها.
2: خلصوا
4: خلصوا.
1: فاذا اللي بعدها انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم.
2: ما شاء الله شو ملم.
1: كثير ملم. من انا وصغير بلشت مل تصرت لم تصرت ملم.
2: زميلك
4: هي شباك شباك اللي تفي بتكهرب شباك
1: رح تروحني بالقلب
4: شباب
2: عذرا
1: رح روح فيا شباب شوي شوي علي
4: شباب
2: عفوا
1: بكون ماشي مع حلينك
4: شباب شباب
1: سلي يا شباك تشوف
4: شباب
2: عفوا عفوا
1: بكف المقابله
2: بلا
1: ما بكبيع
2: بلا
1: ما بكين فوق العدد
2: بلا
1: شو بيك
2: عفوا
1: شوي شوي
2: زميلك
1: ايوه
2: قارئ طالع زميل البياتي بيقول عبر مجله ابواق انك مهرطق
1: ايه بس ع اكاديميه هو هرطقته فطريه هو دخيل على الهرطقه
2: بتسمي فنك هرطقه
1: شو يعني هرطقه اصلا
2: يعني جاي من هرطقه يهرطق ويتهرطق هرطيك هرطوك
1: هرطيك هرطوك هذا صاحبنا برج حمود عنده محل ثياب
2: بياتي استهرتك
1: شو عمل بياتي؟
2: البياتي استهرتك
1: استهرتني استهرتني البياتي استهرتني شو يعني استهرتني اصلا؟
2: هرطوك يعني كذاب؟
1: لا يا اخو الهرطوك اه يا خي البياتي بغار شو بده فيي؟ كل واحد بيكون رزقته هو ببيته وانا ببيتي وما حدش فوت بيتنا احسن ما نخبر بيتنا عليها انت صاير محكشون كبير انت محكشون كبير
2: محكشون شو يعني؟
3: جاي من محكش اي ومحكش ويتمحكش لا تتمحكش
2: فينا نحكي عنك
1: لا تتمحكش
2: فينا نحكي عنك
3: لا تتمحكش
2: تسمح لي
3: تمحكش
2: فينا نحكي عن حياتك العمليه حقيقه انا بعرف انك نقلت كثير شغل نقيل نقول
1: كنت نقيل بالمدرسه نقول بالشغل
2: شو اشتغلت بايامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك
1: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر انا ما تعلمت لما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لاني ما تعلمت اول شغله اشتغلتها بحياتي كنت فرخ عند ميكانيسيان متعصب وحاطط صوره زعيم
2: يا يونس ناول الفك ال14
1: نقلت على جراج تاني يا محل الاولاني
2: يا يونس ناول مفتاح 8 ليش بهديك الايام كان في 8 و14
1: ايه بس بغير اسامي كل فتره بغيروا عنوان القصمه مره مسلم مسيحي يميني يساري 8 14 حكمي رياضي تعددت الاسامي والقصمه وحده لازم يخترعوا لنا فريقين تضلوا متفقين علينا او يختلفوا علينا شوف كيف
2: هيدا قدرنا طائر الفينيق
1: فز جيب لي الجفت على السريع يلا على السريع شو خصو هلأ
2: طائر الفينيق
1: شو جايب هلأ شنطة القيام عطر هيدا طائر الفينيق كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد لأنه ضروري يكون في جانح مكسور ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا مثل وضع البلد جوين حين كسرين فنقلت من الجراج على صالون ستاتي
5: هاي بدنا براشي
1: كل نهار تبحيش بشعر النسوان والله يساعد بيشغل تحت داني النسوان يا معلم
5: يي ليه طالعين هيك
1: مدام
5: كثير منكسرين
1: مدام
5: لونه بشيع
1: مدام
5: طابيس
1: مدام
5: يا انا شكلي هيك
1: انت اضرب من هيك
5: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك
2: لحظة لحظة لحظة شو في
5: عمي جاوبنا
2: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ اطلع لبرا وحش فل
5: برافو جيسكار
2: ثانكس
1: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمره حمراء
2: تاكسي
1: هاي انا سيد نفسي على القليل في ضمان صحي بس ما كنت عارف اني رح اوصل هالقد للضمان طلعت بصحتي شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات
2: على صديقو
1: مش واصل
2: لوين واصل
1: على البربير
2: بربير
1: مش واصل
2: لوين واصل
1: شو باي بارك بالدور انت عايز

0: خلص خلص لك المشهد.
1: اه والله
0: هاي انت عجبتك القصة يا عيسى؟
1: اعوذ بالله يا خيال
0: حيالك يا معسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس.
1: بربير.
0: ايوه.
2: البترول.
0: الفان. الفان. الفان. الفان.
2: طيب
0: الف. كل نهار صميت برا وشريعة مع زبونات.
1: والسواقه بلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب.
0: طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخد العقل.
2: هيدي انا.
0: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
2: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كتب الفي.
0: ضربت فريم بارضي.
1: ممنوع الوقفه هون يا حبوب.
0: لوين وزين؟
2: وين ما بدك
0: تفضلي.
1: امشي يا حبيبي.
0: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالاول تبلكمت شوي وجبت فر جنبي.
1: حرك يا ترينز.
0: بدي اقرب صوبه ومستحي.
1: قرب خلصني.
0: انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك. عاشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
1: وقف يا حمار.
0: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
1: يا حمار.
2: يونس
0: انا عارف جزازي صعبه هيك.
2: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كانت فرحه كبيره.
0: واخر فرحه.
1: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، منشان هيك بتلبس ابيض
0: ومنشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صربطنا قدامها.
2: شو هلاقي معك صبي؟ بعرف.
0: جبنا اول بنت نورا.
2: تقبرني صار صبي. سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف.
0: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
2: كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن مايند.
0: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقاتها البنات واما بتوصلها
2: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
0: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفين من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه ولادي، بدك تنتبه لهم هالايام يا خويلي.
1: وانا عملت تربيه
0: بعد سنه حبلت عن جديد.
2: شو بحلاقي معك صبي؟ بعرف.
0: جبنا تاني بنت ميرا.
2: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
0: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بج موتور سيارتي، 3 اشهر ما معي صلح. توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
1: صحيح.
2: بتحب سمعت شيء؟
1: لا
0: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات. بس ليش بكفيله من بيناتهم برجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو
2: اديل ويونس.
0: يونس واديل.
2: ليديز فيرست.
0: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
3: رجال.
0: خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيب، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيب. وهالشامباني عم تفتل فقروسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر. يا
3: طفل
1: بيت شامبين من فرح لسابين.
3: دوتا دوتا دوتا دوتا
1: بيت شامبين من عيسى ليمنى.
3: دوتا دوتا دوتا دوتا
1: عمره.
0: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويضولوا في التاش يضولوا وجهه 20 ثانية. 2000 دولار حق 20 ثانية، نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار. عقد ناس عم تتفتح مع القنانة وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات. والجو واصل للجو، ليلة عيد البطل العالمي، مباراة بالتفتيح والتفشيخ. اهلا وسهلا فيكن بمتحف البطل الوطني. بنكفي بكره اذا بدك، تعبت اليوم.
1: مذكراتك مثيره، بكره رح نحكي عن طفولتك.
0: الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
1: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقول لي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
0: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
1: من وين؟
0: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
1: انشحطت، زبطت معه، عبقري، رؤيوي، فظيع فضوح.
2: بدك شي شاري؟ انا رايحه.
0: لوين رايحه؟
2: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول.
0: ليت مواعيد وبلحقي.
2: انه شي ساعة يعني؟
0: ماكسيموم.
2: اوكي.
0: أدل. أنا بحبك.
2: وأنا كمان.
1: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
0: بعدين عيسى بعدين، عندي موعيد.
2: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
1: يونس هلا بدي أحكيك. بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
0: شو بده هيدا؟
1: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدلك على السيارة المسروعة، أنت بدل المسروعة سيارته وبتتقاسموا الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
0: وهالحكي البلا طعمة هيدا.
1: هودي جماعة السيارات دخيلكم خذوني من هون.
2: عيسى ولو أنت فزعين منهم.
4: انا اللي لازم ارزع منهم. هودي ما فينا لا يوم ولا رح يصير فينا.

0: الرمزيين.
1: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
2: كيفك يا بروفيسور؟
1: لهلا منيح.
2: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
3: شو؟
2: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرفش يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟
4: نسيت على الكومودينا.
2: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتل، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقة، حاسس نحن قصصنا الشو.
1: السيارات
2: المسروقة! بنقول لك ينزل سيبه عن طريق فلان من سلوب الفليتاني.
1: كتر ألف خيركم.
2: والمفتاح بقلبك.
3: كمان.
2: والبنزين علينا.
3: كمان.
2: بنعبي لي اياها لما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن لك خدمة؟
1: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
2: دليفري! بنوصل له اياها نحن، بدل ما يدفع مشوار لعنا وعرض حاله الخطر.
1: وعرضكم أنتو كمان.
2: بشر! نحن والخطر ولاد العم.
1: والله لازم يعني
2: انت هيك بتعمل حالك فهمان ومتدل عليها. نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
1: يا بلاش.
2: 1500 لنا
1: طبعا،
2: و300 لك
1: بزياده على رقبتي، بس بعد في 200.
2: اتفقنا 200 دولار اتفقنا. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
1: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين
2: اسعارنا جايه؟ مش نحن اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
1: الف مبروك.
2: فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني السيارات النسوانية. إذا مدامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: مزيان ستري حرمه
1: لك يا فرح. شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جو بايمن اول مشروع ما بدي لك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمره، البنزين
0: خلاص. هيدا كرتي الله يرحمه وصورتي والويب سايت تبعي www.rouharashaatawadin.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق.
3: ايوه هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.dot.d
0: افتتحي مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كويزين.
2: الحمد لله على السلامة معلم.
1: عنا مزهر،
4: عنا زيزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
1: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
2: هلا يونس خلصنا بقى، طفى حكاية وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
2: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف من حقني زوده. هيدا اجحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: قهر.
2: هيدا قهر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
2: 50% النص بالنص.
1: كتير.
2: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
2: لا، ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالواجب هوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه سلا.
2: اقولك هيك
1: طبعا
3: عيسى.
1: ايه اذا بس قلت لك رح تروح عند البياتي، اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
2: يونس انا
3: عيسى
2: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
2: يمنى ولا كلمه. صمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت، على البيت، على البيت. ودي كيف؟
1: ولك رجال
2: خلى تتربى. يونس شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم، انت نابغه يونس، موهبتك خارقه. ليك فيك تقول لي شو بده يصير معي؟
1: الحق يمنع السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
2: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذبة وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
2: وصل فلاني بيك، تفضل معاليك.
5: علي الأمان.
2: عليك الأمان بروفيسور، وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
5: يا هلا فيك صراحة. جاي لعندك بسرية تامة تتنورني بخصوص الأيام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل إذا بتريد.
5: طمني كيف شايف لنا هالوضع إقليميا ومحليا؟ صراحة أنا متخوف، الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو قولك؟ رح ياخدني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، او برجع على تجاره الكتان؟
1: يصير له اصلا، بس انت كتر له.
5: يعني بطمن بالي او بنقل على الجهه الثانيه؟
1: شو فراني معك؟ مين ما اخذك معه مشي معه.
5: طيب واشغال الثانيه؟
1: بطاطا الهم، ضربيتك مثل الليره.
5: لا ما بدي اياها مثل الليره، بدي اياها باليورو لتوفي.
1: مو في اكثر من هيك، اسم الله عليك.
5: بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضيين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
5: بالوين؟
1: فاذا بعدهم راضيين
5: والرئيس بحبني
1: كتر له،
5: والشعب بحبني
3: كتر له،
5: ومرتي بتحبني
3: كتر له،
5: اكثر وحده عم كتر لنا.
3: بدك تكتر له من غير شيء.
5: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العافيه، شو بدك تلحق عمرتك وعالشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
5: انا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
5: ايه واخر ضربيه شو؟
1: ما تفهم، اخر ضربيه زابطه.
5: اذا فعلا زابطه لك اكراميه كبيره.
1: ما بدي اكراميه، بدي منك خدمه.
5: مر.
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
5: شو بو مرهج؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
5: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله
5: ولا ممكن؟ هيدا قوي
1: اقوى منك، وانه زلمتك.
5: انا زلمه الكبير، ما في زعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فين زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معه شيء؟
5: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
5: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك، انت شايف تبصر، لا راح ولا اجا.
1: فشرت، انا بالاساس فنان. من ورا سياسة امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
5: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
5: ما تكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحقلك تهاجمني، انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
5: ما حدا ضربكم عايدكم.
1: الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. من جبر نطلعك ممنوع نعرف ننزلك.
5: فزين انتوا بتحملوني ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
6: لانه مش شاطرين، بندعي الشطارة غرقانين بالتبعية علقانين بحلبة الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
5: بالنتيجة نحن منمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
6: هات رقبتي فيها.
5: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع خليك بحالك يا فنان.
6: مش كل الناس مثل بعضها يا فلان. انا لو بدي موت من الجوع بسمح لحالي اي حدا مثلك
5: يسلك. هذا شرف إلك. فدير شو قدام السياسي؟ السياسي نصك إلا
6: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياته. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
5: ناس بيحترموا السياسي بصيروا معلق فيه. انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
6: نحنا منقول عم نمثل والناس بيصدقونا. انتوا بتدعوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحنا منبقى بالذاكرة، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقوله وانتو بكتبوا لكم المكتوب. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
5: نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
6: انتو بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
5: نحن منكتب مساير ومنرسم دروب.
6: انتو ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
5: نحن منكتب حضارة وبالتكتيك بنعطي دروس.
6: انت بتلغي الحضارة لتعبي جيبك فلوس.
5: نحن اصحاب المطرح، انتو اصحاب الكمبيالات.
6: نحن منطلع على المسرح، انتو بتنزلوا انتخابات.
7: نحن منطلع على المسرح، انتو بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتو بتنزلوا انتخابات.
6: العيلة بتزقف لك فرض شيرية وما بتفهمها. شغلك كله لهالأرض ونحن شغلنا للسما.
5: أيوب يونس أنا فيني حطك بالحبس.
6: أحسن الحبس اللي أنت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك واللي بيحبوك بيحبوك مصلح، بيخافوا على مصير ولادهم منك.
5: جاي لعندك لا تهزقني.
6: أنت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي.
5: يونس هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي.
6: لك روح شوف كيف بدك تضبش لبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
2: يونس ليش عملت هيك؟
6: مش قادر اتحمل انتلو يا فرح.
2: هذا بيأذيك؟
6: يبلط البحر.
2: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
6: تعبان فرح تعبان، أجلها لبكرة.
2: بس لا ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
6: شو بدي قلنا؟ خايف إلا ابنك بخير عايشة بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشة بحزن مزيف. ما تقلها شي. شو ما بقلك إلا أنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى شو جابني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتو شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي.
2: طيب بعد شي موعد واحد لليوم بتاخدو؟
6: تعبان فرح تعبان، أجلهم كلهم لبكرة.
2: بس حرام شو بفرق، صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فاهم مشوار بعيد. شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره.
6: خلي فوت.
2: تفضل يا حبيبي.
8: بونجور عمو.
6: هلا عمو.
8: سوري بونجور بروفيسور.
6: قول على السريع شو بدك.
8: عمو أنا مصاحب وبدي شوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني. عمو
6: بحياة الله عمو.
8: إنه إذا بتعمل معروف.
6: شو اسمها صاحبتك؟
8: اسمها نورة.
6: بنتي اسمها نورة تقبرني، قد عمرها صاحبتك؟
8: 14 هيك شيء.
6: من جال بنتي شو اسمه بيا؟
8: ما بعرف ما بتقلي، البيا معروف ما فيها تقلي منو.
6: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
8: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
6: شو اسمها امه؟
8: أديل.
6: وين قاعدين؟
8: حي البلانه بنيت زلح في طبيق تاني.
6: وصلت. تفضل فوت عمي ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
8: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
6: والله؟
8: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
6: ايه
8: انت مو جاي لعندي.
6: بحياة الله.
8: بيا ما معه خبر شي، هاته غاشي وماشي.
6: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا على اكبر منهم، عيب عمو.
8: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه هو بيصدق ام قوي.
6: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
8: الفونس.
6: الفونس لك الفونس لك.
8: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجيه. اليوم ما شفتها مع شادي.
6: كمان مع شادي؟
8: ما بيصير. شو اقول لك، بس مع السهره الليله بصراحة كل شيء.
6: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
8: ايه بس مش لازم يعني يا شادي.
9: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف.
6: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي، بيا مش غيشي ابدا. بيا ديك بيا نمر بيا، فاهم؟
8: ايه بس اما بتقلي غير هيك.
6: شو بتقلك اما؟
8: اما بتقول انه جوزها مشيش.
6: مشيش بعينك.
8: ما معه خبر شي.
6: معه خبر كل شي، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه.
8: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
6: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
8: انه وقت هيك او وقت هيك.
6: كل الاوقات هيك.
8: امبارح مثلا طلبت منها 50 دولار عيزة.
6: ايه؟
8: اخذتها مجابت بيا بالصور واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
6: هيك لها مصريتي حلال.
8: بس شو بعمل اولك؟
6: ولا شيء.
8: انا بحبها بس صراحه بخاف تطلع مثل امها.
6: هيك معك حق.
8: لان امها مش ولا بد مصاحبه واحد.
6: شو قلت؟
8: امها مصاحبه واحد غير بيا، بتوصلها لعندي بتروحي وياه.
6: ترم حالك يا ولد.
8: صدقني انا بشوفها مره سمعتها عم تقول له ما تتكلم حياتي. قل له عطيني مثل عادي.
10: ما
6: لمين بتقول له هيك؟
8: لاصحابها، ما عجيب غير شكل.
6: اطلع لبرا
8: ليه؟
6: اطلع لبرا
8: شو لك بتحبني؟
1: لا لا برا ولا؟ انا احترف اللي حبيته هلا
8: في شيء؟
1: انا سأدل عندك
8: يا عمرك بس ما خبرني شو فيه؟
1: لما تكون خبريه مش مضبوطه يا فرح.
8: شو هي؟
1: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارف الا انا يا فرح.
8: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست أدل عندك؟
1: أدل ويني؟
8: اه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
6: عند امي.
8: فهمت عليك؟
6: خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كفي.
8: ليش عم تحكي هيك؟
6: بقاش في الا انا وياك يا فرح. اجى لعندي تبصر له ايه مبصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة.
8: ما حدا بصدق.
6: أنا بدي أقول له إني دجال، كل هالأخبار فبركة من عندي.
8: حتى لو أنت قلت ما حدا رح يصدق، الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين أخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. الحقيقة ومشي حيلك كفي.
6: خسرت كل شيء. بدي أرجع آكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح أشبع.
8: شو بدك أعمل؟
6: ضبي بورجيا مطرح ما كنت.
8: بدك ترجعني على الصرامة؟
6: ليش فكرك أنت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح. حتى الفرح.
8: حضرتك يونس يانوس؟
6: اي نعم.
8: انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس.
6: بعرف.
8: في مذكرة جلب بحقك احنا جايين ننفذها.
6: اذا بتريد ننفذها على السريع.
8: يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا كمشناه بنخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
10: بروفيسور الله خليك شف لي رح يرقوني قريبا.
8: بروفيسور مرتي رح تحبل.
6: مرتك حبلي ومكتره.
8: ما تواخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك؟ ما بعرف من اي بلا اخلاق.
6: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحالي.
8: رح نترك برا بروفيسور.
10: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
6: هلا بالروحه.
11: اوكي.
6: طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيلك لوين وصلت؟ عجبك؟
12: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
6: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
12: رجع لعائلتك يا يونس واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
6: خلص رح وقف هاو، اصلا خلصت التمثيلية.
13: يونس
8: يونس رد علينا.
13: يونس بكشي شري.
2: يونس هون رحت
6: عن جدي.
13: كيف؟
6: كنت عم بحكي مع جدي.
2: شو قال لك؟
6: قال لي تخيل.
8: أشطلنا قلبنا.
2: هيها.
6: شو هي؟
2: هيها تخيل. أنا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
6: شو عم تحكي؟
2: بتذكر لما قلت لك في فكرة براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
6: قلت لي تبع
2: ولكن بلا هيها.
6: لا لا لا ولا يمكن.
2: ممكن نص صارت لك فرصة وبتتعود. مسرح مزرق ذهب. اسمع مني يا يوني.
6: عيسى ما تكفي.
2: خلينا نقب كلنا على وجه الأرض.
6: عيسى وقف هون بلا أفكارك الخطرة.
13: شو عم تحكي؟
2: جوزك قادر يعمل مصاري كتير إذا بتعاون معي.
13: كيف؟
6: لا دخيلك عيسى ما تقولها بلا تبصير.
13: تبصير؟
6: هذه مش شغلتنا، بتودينا للمطارح ما بتسوى.
13: عن شو عم تحكي حبيبي؟
6: وين كنتي أديل؟
13: هون انت وين كنت؟
6: وين كنتي أديل؟
13: كنت هون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا، انت مدري وين صرت؟
2: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
8: يونس حاسس بشيء.
6: فرح انت ادمي يا فرح.
8: خليني اياه.
6: بس انت انت حي كبيره انت وعد قربي صومه، انت حي كبيره انت.
13: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟
6: وين كنتي أديل؟
8: ايه علينا
13: حبيبي.
6: مرح راسك. ما تواخذوني يا جماعة، شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
13: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة.
6: بلا أفكار وقلت لك هيك منيح.
2: أنا فكرتي
6: قلت لك لا.
2: لك ليش لا؟ والله مصلحة مهمة. كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد، حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم.
13: حبيبي شو بتحكي حلو؟
2: وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة.
6: ريس؟
13: منو ابن خالته؟
2: ابن خالتي.
8: والله فكرة مش عادلة يا يونس، موضة مشي معها.
13: ليش هو في غير دوليب؟
2: في، آمن إنه فيك بتغيره.
13: بدك شي شاري؟ أنا رايحة.
6: وين رايحة؟ أديل.
13: عند الماما.
6: أكيد.
13: يلا صار بدك حكيم، أنا ماشي.
6: ما توخذوني يا جماعة، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل أنت بخيالي ذكي، أنت محتالة، أديل مش ولا بده، وأنت غني كبير.
8: الله يحقق خيالك يا رب.
2: لك يا يونيس، سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيحة هالفكرة.
6: عيسى ما تكفي.
2: تمثيلية ولا أهية من هيك، تفتح مكتب القرية.
6: عيسى واقف هون.
2: أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وأنت بتقول إنهم متمهنة.
6: سكوت عيسى.
2: شلبيات أحسن منك يا حوق قبر ليرة مكسر الأرض.
6: الله يخليك سكوت.
2: نحن شعوب الانتصار.
8: لك سكوت
13: وسطنا. حبيبي وين سيارتك منا هون؟
8: شو؟ معقول ولو شو الواقع بعز النهار؟
6: يا عيسى تحرك.
2: ما في عم شي يا خيي.
6: طيب معك رقم البياتي؟
8: لا شو؟
6: ليدلنا على السيارة.
2: ايه بفيدك أكتر مني.
13: ولك تحركوا شو ما في رجال.
6: هو
7: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

0: الله
1: أمان أمان، شو رأيك بهدني أمان أمان؟ طولت هالمحنة.

أصدقه بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري أحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

كتار المصطلحات والجمل اللي منستخدمها ويمكن بشكل يومي، وكتار منا اللي ما بيعرفوا أصلا معناها الحقيقي ومن وين جاي. مثلا فلان بيشتغل من الفجر للنجر، أو خبرني من طقطق للسلام عليكم، وغيرون كتير من العبارات. طيب مثلا شو يعني من طقطق للسلام عليكم؟ قبل ما اخترعوا الكهرباء أكيد ما كان في جراس تنحط على بواب لندق الجرس، فكانت الناس تحط قطعة من الحديد على باب الخشب، وعادة ما كانت تكون مشغولة على شكل إيد تستخدم لقرع الأبواب، وعادة ما كانت تطلع هيدا الصوت طق طق. أما السلام عليكم لما تنتهي زيارتك كنت عادة تودع الناس بهيدي العبارة السلام عليكم. فمن طقطق للسلام عليكم يعني من لحظة اللي دقيت الباب للحظة اللي فليت، خبرني كل شيء بالتفصيل، تماما مثل ما اليوم بيقولوا خبرني دقاء زد أو from A to Z، يعني بكل شيء. أما عبارة من الفجر للنجر، كمان الفجر معروف شو يعني، طلوع الضوء، بس النجر شو؟ النجر هو هيدا القفل الخشبي اللي كانوا أيام زمان يستخدموه لتسكير الباب من الداخل، هو عبارة عن عارضة خشبية يتسكر فيها الباب، كانوا كمان يسموها الدقر. مشان هيك اليوم إذا بتسمعوا ختيار بيقلك عمي دقر الباب، يعني حط شي بوجه الباب لما يسكر. وهيدا الدقر كان يسكر البواب بس من الداخل، لأنه العادي كانت البواب عطول مشرعة وما بيسكر بوابه إلا لما ينام. من الفجر للنجر يعني من لما يطلع الضوء للما يقوي على فراشه. أما عبارة لا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراء، انتبه له هيدا بيخوف. منو هيدا الشخص وليش كان يخوف؟ الشخص اللي ما في قدامه ولا وراء يعني اللي ما في قدامه ولاد لا يخاف على مستقبلهم، ولا في وراء عائلة لا يخاف على سمعته وعلى تاريخه، والما بيخاف على حدا ولا من حدا بيخوف. أما اللي لا فوقه ولا تحته يعني الشخص اللي ما في تحته فراش وما في فوق الحاف، الأرض فراشه والسما الحافه، هيدا شخص ما بيملك شي، بالتالي ما بيخاف يخسر لأنه ما عنده أصلا شي. كانوا أيام زمان يخافوا من الشخص اللي ما في عنده شي، للأسف اليوم صاروا أكتر ناس بيخوفوا هن اللي عندهم كل شي، لأنه الطمع فات على قلوبهم ونفوسهم وصار عينهم عطول برزقة غيرهم رغم كل نعم الله اللي عندهم إياها. مشان هيك قلت عالم طبعة أناني ومن طمعها بتعاني، لو لعطيت نص الكون تسأل عن نص التاني، وعالم ربياني على العز وعنده من القناعة كنز، الكون بعينه قشت رز ونفسه كبيرة وشبعاني وبس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هنا راديو كوكبة.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

Vendia.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أهلا وسهلا بكم في مطارنا، إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: لك يسلم هالدم وهالشكل وهالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة. أول مرة غنيتي لي إياها حسيت حالي أهم شرطة بلدية بكل بلديات البلد، ثاني مرة غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطة. بشرفي غني لي إياها بعد مرة، بركي بصير مدير عام البلدية.
1: ضلي غني له إياها، بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه. حش لابسون
2: سكوت فرح، في أحلى من هاللبسة.
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخد تعويضي، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفي.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرفي غني لي إياها بعد مرة الله يخليكي.
2: خلص عيسى صاروا ثلاث مرات
0: ويكونوا أربع، شو زبونات متلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسة وشافها كثير كسير وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطي لهمه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مرة رئيس البلدية،
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ،
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير،
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم؟
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حج يوم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
3: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس، وإلا ما قلها تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل
2: أكتر مني؟
3: لك كيف أكتر منك كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه
1: بالليل،
3: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها
1: بالليل،
3: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك نامجي.